ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وأكيد نهار جديد بنطل عليكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. فحياكم الله، يا هلا وغلا فيكم متابعينا، وإن ما كنت عمالكم بتتابعونا بنطل عليكم نهار جديد اليوم مشاهدينا الكرام متابعينا اللي ينضموا لنا في هاي اللحظات من خلال أثير والشاشة. نهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع الموافق 18 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 5 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومتابعينا. صباح الخير للأهل، صباح الخير للأحباب، أهلنا من طول كرم وفي كل شبر في طول كرم، أهلنا في مناطق الشعراوية وادي الشعير، أهلنا في الكفريات، صباح الخير لإلهم، أهلنا من مخيم نور شمس ومخيم طول كرم، يسعد صباحكم جميعا، صباح الفل والياسمين لإلكم. وبنحب نصبح أكيد من طول كرم إلى أهلنا في نابلس، جنين، رام الله، بيت لحم، الخليل، أريحة، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في الخليل، صباح الخير لأهلنا في سلفيت، في طوباس، في قلقيلية، أهلنا في القدس المحتلة، يسعد صباحكم، أهلنا بالداخل في فلسطين المحتل، صباحكم فل ياسمين، وصباح الخير لأهلنا في غزة، وصباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين، صباح الخير أو مساء الخير، توقيتنا وتوقيتكم، وهم يا رب دائما تكونوا بصحة وسلامة. صباحكم فل.

عزيزنا السائق يسعد صباحك، أكيد صباح الخير كمان لكل المستمعين وإيانا من سائقي العمومي، سائقي مكاتب التكاسي، سفريات الخاصة، صبحكم بكل الخير. الموظف اللي طلع من بيته في ساعات الصباح الباكر رايح على شغله وأعماله في مدينة تانية خارج طول كرم، بنصبح عليك، بنحكي صباح الخير لكل شاب وصبية رايحين على أشغالهم وأعمالهم في الساعات القادمة. بنحكي لكم كمان صباحكم فلو ياسمين، لكل ست كبير مقدر عمالها بتسمعنا حاليا من خلال أثير أو عمالها بتشاهدنا من خلال الشاشة، صباح الخير لكل رجل من رجال هذه البلد العظيمة، هاي البلد اللي صامدة وصابرة على الرغم من كل الآلام اللي حلت فيها. صباح الخير لكل تجارنا الأعزاء، صباحكم فلو ياسمين. صباح الخير لطلاب المدارس، لازم تبلشوا تتعودوا على الصحوة بكير علشان اقتراب عودة المدارس. الأمهات لا تستهينوا بالموضوع، ريحوا راسكم، اشتغلوا على الموضوع من اليوم ويبدأوا بتعويد أبنائكم على النوم بكير والفئة بكير. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، صباحكم فل ونرجس، صباحكم أكيد خير وبركة للجميع. صباح الخير لمين بنحكيها؟ صباح الخير بنحكيها للمزارع الفلسطيني اللي بيسمعنا من خلال أثير فجر أف أم، مشغل هالراديو موجود تحت زيتوناته عند الحمامات الخيار والبندورة وغيرها وغيرات البيوت البلاستيكية، وعماله بيحصد، عماله يا أما بيزرع يا أما بيحصد. فصباح الخير لإلكم، يسعد صباحكم، ينولكم اللي ببالكم يا رب، ويديم عليكم الصحة والعافية. رأس مال أي بني آدم على وجه الكرة الأرضية هو صحته وعافيته. مهما بلغ مخزونك من الذخائر ومن الأموال ومن لا شيء يعادل مخزونك من الصحة. فصباح الخير، صباح الصحة والعافية، صباح مرضانا اللي موجودين في المستشفيات في مختلف المحافظات، المستشفيات الحكومية، المستشفيات الخاصة، المراجعين اللي صبحوا موجودين أمام مراكز العيادات الخاصة وما إلى ذلك. بنصبح عليكم ونحكيكم شافاكم وعافاكم الله يا رب العالمين، وإن شاء الله يديم عليكم الصحة يا رب، ونتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا ومريضاتنا وين ما كنتوا. صباح الخير لإلكم، نحكي صباح الخير كمان للممرضين والممرضات، الدكاترة، الأطباء، يسعد صباحكم، وإن شاء الله هالأيام تمرق على خير وترجع تتحسن الأحوال ويتحسن الوضع للواقع الصحي، ويرجعوا المرضى اللي كانوا مقطوعين من فترة طويلة من الأدوية ترجع تتوفر هذه الأدوية. تتخيلوش قديش الحالة الصحية لكثير من المرضى تراجعت، تدهورت، صار عندهم مضاعفات لأنه للأسف مش متوفرة الأدوية اللي موصوفة لإلهم، وخاصة أنه في بعض هذه الأدوية هي من بتكون فقط بتوفر أو تصرف فقط من خلال مستشفيات أو مديريات الصحة، وإنت وفرت فهي مش بتوفر في البلاد، وإنت وفرت خارج البلاد بتكون أسعارها جدا باهظة، فهي معاناة، قلق وخوف وتوتر وحمل كبير على الأهالي في ظل هالظروف اللي بنمر فيها. الله يكون بعون الكل. صباح الفل والياسمين مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير، صباح الخيرات والمسرات، صباح الفل والياسمين لكم مستمعينا. خطر في بالي سؤال فقلت خليني أسأل المتابعين والمشاهدين، متابعين برنامج طلت فجر، وأكيد مشاركاتكم نستقبلها إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة بتكون على الواتساب على الرقم 0077 0599 40 990. إذا الراتب مش نازل، كيف الأسرة بتدبر مصاريفها اليومية؟ من خلال الاستدانة، ولا من خلال التقسيط، ولا من خلال السحب من المدخرات، ولا من خلال مساعدة الأهل، ولا من خلال تقليل المصاريف؟ بنحب دائما نسمع إجاباتكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا من خلال الاتصال والمشاركة. عنا خيارات كثيرة صدقا. اليوم لما الموظف من 3 سنوات وأكثر ما بيقبض راتب كامل، من 3 سنوات وأكثر بيقبض 50% من راتبه، والله أعلم كيف يمشي أموره ومشي أمور راتبه. لكن اليوم لما وصل الموظف الحكومي أنه جاي على عودة المدارس، والمدارس زيها زي العيد، يعني بدها مصاريف ليوم المصاريف، من قرطاسية ومن زي مدرسي ومن تجهيزات تانية. فإذا الراتب مش نازل، كيف الأسرة بتدبر مصاريفها اليومية؟ صدقا أنا حابة أعرف الإجابات، وعشان نعرف كيف الناس والعالم عايشة بأيامها الحالية. كيف تدبر مصاريفها؟ ممكن تستدين، أو ممكن من خلال التقسيط، ممكن من خلال السحب من المدخرات اللي الله أعلم إذا هذا إذا ظل لسه في مدخرات عند هالموظفين وهالناس، ممكن من خلال مساعدة الأهل، أو ممكن من خلال تقليل المصاريف. لو بدنا نقلل المصاريف، هل يا ترى إحنا أصلا مش من زمان مقللين المصاريف؟ طب إحنا من أول ما بلشت الحرب ومن قبل الحرب إحنا مقللين المصاريف، لأنه يعني ما في هالراتب اللي يعتمد عليه أو المضمون أو الثابت بتاريخ معين بنسبة معينة وبعدد أيام معينة. إذا نحكي نروح للأهل، ما كل الناس أصلا بنفس الخندق. فإذا بدكم تسحبوا من المدخرات، هل يا ترى هو ضل فيها لسه مدخرات؟ إذا بدكم تستدينوا من حدا، هل هو في حدا قادر إنه يدينكم؟ إذا بدكم تعملوا عملية تقسيط، تقسيط لإيش ولا لإيش بدكم تقسطوا؟ فأنا حابة أسمع إجاباتكم من خلال أرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة. فصباح الخيرات لإسلام أبو شمعة، يسعد صباحك يا رب إسلام، يصبحك ويربحك بكل الخير إلك ولكل مرضانا من مرضى الثلاسيميا ومرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحهم، بنوجه لهم كل التحيات الصباحية وتحديدا لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم الصحة والعافية ويديم عليكم الصحة ويخفف عنكم وجع وثقل هذه الأيام. تخيلوا قديش بيكون صعب على مريض الكلى أنه يروح ويغسل كلى، بيروح كان تعبان الله أعلم كيف حاله. الله يشافي الجميع يا رب ويعافي الجميع. بدنا نحكي صباح الخير لكل أهلنا وأبنائنا اللي بيعملوا في كل الوظائف، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشاغل الخياطة، يسعد صباحكم كل من يعمل في هذا القطاع، في قطاع التجميل، في قطاع الصحة، في القطاع الاجتماعي، في المؤسسات اللي بتكون شغلها إداري. صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. أنا يا رب ما أنسى أي حدا، بحب دائما أني أصبح على كل شرائح المجتمع الفلسطيني، لأنه بنصبح على فئة معينة، بيجي بيحكوا أنتوا دائما تصبحوا على السائقين، على المزارعين، على العمال، بس كمان صبحوا علينا. فأنا أي حدا بيسمعنا رايح على شغله بيسمعنا من خلال الأثير، أو أي حد عماله بتابعنا على الشاشة قبل ما يطلع على شغله، نحكي لكم صباحكم فل، نهاركم خير إن شاء الله، بعيد عن أي مشاكل وبعيد عن أي شجارات، مناوشات، نقاشات ممكن إنها تجيب لكم وجع راس. كونوا دائما مرتاحين، هادين ورايقين، علشان تقدروا تتحكموا بكل تصرفاتكم وردة فعلكم لأي مشكلة. كمان من الرسائل الصباحية نذكركم، طبعا هاي رسالة وصلتنا بكير بكير لرئيس البلدية، بدنا نذكركم اليوم إحنا في لقاء موسع ومفتوح مع رئيس بلدية طول كرم الأستاذ نصر فقهة، لحتى نتحدث عن ما وصلت له البلدية بتعاملها مع ملف الكهرباء، معاناة سنوات طويلة. أعلنت أول أمس بلدية طول كرم أنها
أنه المدينة مدينة طول كرم انتهت من أزمة الكهرباء. كان في هناك بعض القطعات المتتالية، كان في هناك قطعات كثيرة. شو طبيعة الأعمال وبيصير، شو الأسباب، شو التفاصيل، كل هذا الملف بتفاصيله رح نناقشه مع رئيس البلدية. ومش بس ملف الكهرباء، ملف المشاريع الجديدة اللي بدأت تشتغل عليها، الشكاوي، القضايا، الهموم، وكثير من هذه الاستفسارات. انتم ما عليكم الا انه اي سؤال، اي استفسار، اي قضيه حابين تطرحوها على رئيس البلديه تناقشوها واياه، تسالوا وتستفسروا اذا كانوا مقصرين معاكم بشيء معين من ملف النظافه، المشاريع، التعديات وغيرها. هذا كله من خلال اما بتتصلوا علينا على الرقم 0926849 او بتبعتوا لنا رسائل نصيه مكتوبه ومباشره رح نطرحها على رئيس البلدية علشان تاخذوا الإجابة فورية. فحلقة موسعة ومفتوحة مع رئيس البلدية، نبدأها من الساعة 8:30 ورح نستمر وإياكم فيها لغاية الساعة 9:30، ساعة كاملة رح يكون وإيانا رئيس البلدية إن شاء الله ليجيب على كل استفساراتكم وأسئلتكم. وبتقدروا تقدموا أي شكوى أو أي قضية أو أي شيء أنتوا حابين أنكم تعمموا على البلدية، مش غلطة، أبوابهم مفتوحة دائما للاستماع لكل آراء المواطنين الكرميين. فأنا هذه الرسالة بدي أجلها لغاية ما يكون موجود عندنا رئيس البلدية. لكن الصباحيات كمان، صباحيات للمحبين، للمتابعين من الصبايا، بدنا نحكي صباح الخير. خالي علي أبو شنب، يسعد لي صباحك يا رب. خالي مقبول صباح، صباحك فل ياسمين، صباحكم خير وعافية. أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية ويجعل لكم في كل أمر يسرى وفي كل رزق بركة. صباحكم فل وياسمين.

صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الكرام. بدأت الرسائل توصلنا طبعا كلها موجهة لرئيس بلدية طول كرم أستاذ نصر، يعني كان الله بعون اليوم رح يجاوب على كل هذه الأسئلة والاستفسارات. تعالوا قبل ما نروح بتفاصيل محطتنا وبرنامجنا الصباحي لليوم نروح مع حضراتكم إلى أبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء لصباح اليوم مشاهدينا ومتابعينا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية بلدة عقابة شمال طوباسة. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الدوريات العسكرية انتشرت في أحيائها، داهمت منازل عدد من المواطنين والأسرى المحررين، قامت بتفتيش هذه المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تنسحب من البلدة. إصابة مواطنين فجر اليوم الثلاثاء جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحامها قرية بيتمرين شمال غرب نابلس. مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد أفاد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لمواطنين اثنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل صليبي من منزله في منطقة التعاون خلال اقتحامها مدينة نابلس. وأيضا من أبرز الملفات لصباح اليوم، حيث مستوطنون قاموا بإضرام النار في أراضي بلدة ترمس عيا شمال رام الله. أفادت المصادر المحلية وشهود عيان بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضي المواطنين في سهل ترمس عيا عند أطراف البلدة قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان. وأضافت أن قوة الاحتلال والمستوطنين منعوا طواقم إطفائية ترمس عيا من التدخل لإخماد النيران. أشارت المصادر إلى تكرار إشعال الحرائق في أراضي ترمس عيا خاصة في المناطق الزراعية ضمن اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنين على أراضي البلدة.

أيضا مشاهدينا الكرام، من أبرز العناوين الإخبارية، حيث خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاته الداعية إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل فلسطينيين دون استثناءات.

وأيضا من أبرز العناوين، المبعوث الأمريكي كوشنير يطالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاهمات جديدة بين الجانبين بشأن نزع سلاح حركة حماس وإعادة إعمار القطاع. شبكة CNN الأمريكية كشفت في تقرير نشرته أن كوشنير ضغط على نتنياهو للمضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في غزة التي يدعمها الرئيس الأمريكي، وجاء ذلك خلال اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع في إطار المسعى الأمريكي لدفع تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. حسب القناة 12 الإسرائيلية، شارك في الاجتماع أيضا رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث قدما تقريرا أمام كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام، زعما فيه أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ في سبتمبر أيلول عام 2025. القناة 13 الإسرائيلية قالت من جانبها إن الاجتماع شارك فيه كذلك نيكولاي ميلادينوف والمسؤول في مجلس السلام ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق. CNN نقلت عن مصدر مطلع أن نتنياهو الذي يسعى إلى استمالة قاعدة الناخبين اليمينيين في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة لم يكن مستعدا لتقديم تنازلات بشأن غزة قبل الانتخابات. حسب المصدر، أبلغ نتنياهو كوشنير بأن على حركة حماس اتخاذ خطوات أولا لنزع سلاحها بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من القطاع. في المقابل تقول حركة حماس إنها مستعدة لنزع سلاحها فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من قطاع غزة. أما بما يتعلق بتفاهمات بشأن نزع السلاح وإعادة الإعمار، هيئة البث الإسرائيلية أفادت نقلا عن مصدر بأن الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المتعلقة باتفاق غزة. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن كوشنر ونتنياهو اتفقا على عدم تنفيذ أي أعمال لإعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

وفي السياق المتصل، هيئة البث الإسرائيلية كان أفادت الليلة الماضية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تعليماته الرسمية لقواته في قطاع غزة بعدم دفع الخط الأصفر باتجاه الغرب، أي عدم توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، وذلك بعد أشهر من توسيع إسرائيل سيطرتها على مناطق إضافية في غزة. في سياق آخر، القناة 14 الإسرائيلية تكشف عن خطة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى حرس الحدود في الضفة الغربية بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة. وحسب القناة تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة بينها الخليل ونقل قواعد حرس الحدود إلى مناطق ألف وباء، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي. قبل ختام هذه الجولة لابد أن نستعرض لكم أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الإسرائيلي. مساء أمس الاثنين أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الإسرائيلي بعد يوم من التصويت شارك فيه نحو 76 ألف عن أعضاء الحزب بنسبة بلغت 54% من أصحاب حق الاقتراع. أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه النسبة لا تزال غير نهائية، إذ سمح للناخبين الذين دخلوا مراكز الاقتراع قبل موعد الإغلاق باستكمال عملية التصويت، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في العدد والنسبة النهائية للمشاركين. ناشطون في حزب الليكود الإسرائيلي يعبرون عن خيبة أملهم من أداء الحزب بالتزامن مع انتظار قيادته نتائج الانتخابات التمهيدية، فيما قال أحد الناشطين إنه قرر مغادرة الحزب بعد 40 عاما من العضوية، بينما أكد ناشط آخر أنه سيبقى داخله ويسعى إلى إحداث تغيير من الداخل. وتعد الانتخابات التمهيدية في الليكود عادة مناسبة مهمة داخل الحزب، إلا أن أجواء هذا العام رافقتها حسب موقع سروغيم مشاعر من الاستياء بين بعض الناشطين الذين كانوا يشكلون في السابق جزءا أساسيا من قاعدة الحزب. ننتقل إلى اطلاع على الحالة الجوية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء صافية عادية غائمة جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 97 أجورة. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 18 أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 44 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول مشاهدينا ومتابعينا. خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامجنا.

0: صباح الخيرات من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، يسعد صباحكم، صباح الفل والياسمين لكم دائما وأبدا، صباح الخير، صباح السعادة وصباح السرور وصباح فيه الخير والبركة يا رب. اليوم الثلاثاء، في ناس كثير بصراحة ما بتحب يوم الثلاثاء، بتحسه هيك نص الأسبوع يوم ممل ما بتعرف شو بدها تعمل فيه. على العكس تماما، أنا بالنسبة ليوم الثلاثاء بيكون يوم مليان، ما بعرف ليه هيك دائما يوم الثلاثاء بحسه هيك يوم مضغوط بالعادة. فعلى العموم صباحكم فل وياسمين ونرجس، صباح يوم الثلاثاء والناس اللي بتحب يوم الثلاثاء. في ناس كتير في يوم من أيام الأسبوع ما بتحبه، ما بتستلطفه، بتحكي لك أنا هذا اليوم ما بقدر إني أستوعبه. في ناس عندها عقدة من يوم الأربعاء، في ناس عندها عقدة من يوم الخميس. مع العلم يوم الخميس قليل ما ناس ما تحبه، لأنه الكل بحب يوم الخميس، نهاية أسبوع هنعطل تاني يوم، يعني مزاج، يعني رواء، يعني بعيد عن نفصل عن الشغل وضغط العمل. في ناس بتحكي لك يوم الأحد لأنه بداية الأسبوع وضغط وصحوة بكير وإنجازات وأول الأسبوع، واللي ما أنجزناه الأسبوع الماضي بتراكم علينا لبداية الأسبوع. في ناس تحكي لك يوم الاثنين حسب، في ناس بتقول لك يوم السبت أنا ما بقدر أستفيد منه ما بحبه، يعني حسب كل واحد سبحان الله وكيف ظروفه وكيف طبيعة حياته اليومية. على العموم أنا بالنسبة لي كل أيام الأسبوع خير وبركة، المهم إنها تمشي على خير، تعدي على خير بدون لا سمح الله أي كوارث أو أي، يعني اليوم العادي صار بالنسبة لنا مشاهدينا متابعينا هو يوم نعمة، نعمة من رب العالمين إنه ما في مشاكل، ما في مصائب، ما في فقد، ما في ألم، ما في خوف، ما في رعب، ما في أي شيء يعني بصراحة يعمل على إتعاسنا وألمنا وجرحنا إنه يكبر أكتر وأكتر، خاصة إحنا في بلد إن شاء الله يا رب كله يكون في ميزان حسناتنا، بلد صامد، بلد مرابط، إحنا بنحكي عن أهله، أهل الجبارين، إحنا أولاد هالبلد، إن شاء الله يا رب دائما يمدنا بالخير والبركة. فاليوم العادي هو بالنسبة لنا أحلى يوم في كل الأسبوع، فكل ما هي ماشي أيامنا يوم عادي بدون أي مشاكل فهيك إحنا بنحكي الحمد لله دائما وأبدا على نعمة إتمام هذا اليوم اللي يخلو من أي مصيبة بتكون متخبيت لنا من هون أو من هون. على العموم صباح الخير لإلكم، بتعرفوا صراحة مش بحكوا لك شو المثل اللي بيقول على مش عارفة تيجي في بالي المثل اللي بيحكي إنه بتكون قاعد في أمان الله ما بتشوف إلا صار مشكلة معك أو صار شيء طارئ معك. يا قاعدين يكفيكم شر الجايين، ممكن إذا إجا بيجي حدا عليك وبيجيب لك معاه مصيبته، بس الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يا رب يبعد عنا وعنكم كل ضرر وكل سوء وكل هم وكل غم. خلوكم متفائلين مقبلين على الحياة سعداء، لا تخلوا أي شيء يعكر عليكم مزاجكم. بنعرف في ناس عندها ظروف صعبة، نعرف إنه الظروف المادية صعبة على الكل صدقوني، وبعرف إنه في أسر يدوبها تجيب قوت يومها، وبعرف إنه في خريجين وخريجات بيحسوا بذنب كبير أو بتأنيب ضمير إنه أنا تخرجت، أهلي دفعوا لي مصاري تكاليف الدراسة الجامعية رسوم الجامعة، بس اليوم أنا مش لاقي وظيفة، أنا قاعد بطال، ما في عندي أي شغل إني أشتغل فيه وأجيب مصدر دخل تاني على الأسرة، بحسوا إنه ثقلهم كبير على العيلة. في ناس كثيرة ظروفها لسه أصعب مما نتصور، بس مع هيك تفائلوا بالخير تجدوه، ادعوا الله الرزاق الكريم أن يرزقنا وإياكم الخير والبركة، الصحة والعافية. البركة من الأمور الجدا مهمة في حياتنا، نحكي كلنا هالأيام بركة اختفت منا، اختفت من بيتنا، من حياتنا، من مالنا، من رزقنا. تعرفوا ليه؟ إحنا السبب ليه؟ لأنه زمان لو نيجي نحكي قبل الحرب وقبل الكورونا كنا نندب حظنا ونندب أيامنا ونحكي إحنا شعب تعتس وإحنا شعب مش عايش، وتطلعوا الشعوب التانية كيف عايشة. لإجا اليوم إحنا بنحكي يا ريت ترجع الأيام اللي كنا يعني نندب حظنا فيها علشان بس نعيشها بنعيمها، نعيشها برخاها ونعيشها بحلاوتها، بمرها كمان لسه قبل حلاوتها. فالله يكون بالعون يا رب، ترجع الأيام اللي فيها هدات البال، الأيام اللي فيها الصحة والعافية، الأيام اللي فيها كانت أصوات ضحكات الأولاد، الأيام اللي كانت فيها حياتنا بسيطة بعيدة عن كل شيء ممكن يكون ضغط وعبء علينا وعلى أيامنا. رح نكمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، لكن خلونا نروح لهالفقرة. امبارح حاولنا أنه نحكي عنها ولكن لأسباب ما قدرنا نتواصل مع ضيفتنا، إنما حاليا بدنا نحكي عن المحطة. هاي المحطة رح تكون من غزة، من غزة اللي الحرب فعليا ما دمرت فقط البيوت، الحرب كمان دمرت كل شيء، من أحلام، من آمال، من شغف كبير كانوا متمسكين فيه شبابنا وشاباتنا. مش فقط خلتنا نخسر ممتلكاتنا ومصدر دخلنا، خلتنا نخسر فيها تعب سنين طويلة، لكن هاي الأحلام، أحلام المشاريع وأحلام شغف الحب لوظيفة أو لمهنة معينة، لو مليون حرب ما بتقدر إنها تكسر عزيمتنا وتمسكنا بأحلامنا وبحبنا لأي شيء إحنا عن جد بنحبه، بنشتغل عليه وبنتعب عليه لسنوات ولسنوات. اليوم من قصص اللي صدقا بتدل على الصمود وعلى الإصرار والعزيمة، رح نحكي اليوم مع ضيفتنا مدربة اللياقة البدنية إيمان المغير، اللي الحرب دمرت النادي الرياضي الخاص فيها، لكن مع هيك ما يأست وما استسلمت، قررت إنها تواصل حبها بالرياضة وتخلي الصبايا يمارسوا الرياضة. بس كيف وين وبأي طريقة، هي رح تحكي لنا عن هذا الموضوع. إيمان صباح الخير.
1: يسعد صباحك حبيبتي.
0: يصبحك بكل الخير، يعطيك الصحة والعافية. إيمان خلينا نبدأ من البداية. مين إيمان اللي مغير بعيدا عن الحرب والنزوح؟ نرجع للبدايات مع إيمان.
1: إيمان محمد المغير، عضو الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، حاليا بكمل دكتوراه. كنت أملك أول نادي نسائي يستهدف فقط فئة النساء على مستوى قطاع غزة، كان مجهز كامل، صالة ترامبولينات، مساج، كل هاي القصص. طبعا نزحنا وتركنا كل شيء مكاننا، كلفني ربع مليون دولار نزحت وما أخذت منه ولا شيء، لأني ما قدرت أخذ، لأنه إحنا لما نزحنا ما قدرنا نطلع إلا بحالنا، وكانت تكلفة المواصلات وهي القصص عالية، وما بتلاقي إنه تجيب مواصلات إنه تاخذي إلك ولا للجيم ولطفة. فتركته وطلعت طبعا، إلى إنه سمعت خبر إنه الجيم راح. هنا أنا دمرت ودمرت كل إشي عندي، بس رجعت أكمل ووقف على رجلي تاني.
0: يعني نزحتي، تركتي وراكي نادي اشتغلتي عليه، تعبتي عليه، بدأت فيه كأول خطوة إنها سيدة يكون عندها نادي رياضي نسائي خاص بالنساء، وتركت كل شيء ونزحتي. اليوم لما أنت سمعتي خبر إنه هذا النادي تدمر، كيف كانت مشاعرك وقتها؟
1: أول شيء كنت نازحة بالمواصل، طبعا المكان لا أمن ولا استقرار ولا أي شيء، وكنت لسه حامل في أول بيبي إلي، فضلتني أنا أتابع القمر الصناعي أشوف الجيم موجود ولا مش موجود. بس لما شفت إنه راح الجيم اتدمرت نفسيا ومعنويا وكل شيء، لأنه هذا مصدر رزق إلي ولشركائي وللناس اللي كانوا عاملين في المكان، كان مصدر إلهام وتفريغ إلي وللسيدة. نفسيا اتحطمت، حسيت كيف أنا بدي أعيش من غير النادي، طب كيف بدي أقدر أكمل في الحياة الصعبة اللي انفرضت علينا وأنا ما عندي مصدر دخل، لأنه كنت قبل الحرب بسنة مجدد المكان ودافع كل الفلوس اللي معايا، وطلعنا وما أخذنا ولا شيء، يعني ما لحقت ألم ولا أدفع دفعات للأجهزة ولا أي شيء. فهون الدمار، الدمار مش طبيعي، بس الحمد لله.
0: يعني بنحكي أنت حطيت اللي فوقك واللي تحتك عشان تكبري هذا المشروع، المشروع هذا كان بالنسبة لك مشروع تجاري ولا رسالة بتحمل أكبر من هيك؟
1: هو كان هدفه أكثر من أنه تجاري، أنه مكان ترفيهي علاجي صحي للسيدات، كان أكثر من أنه تجاري، أنه إحنا كنا بنطلع فئة قادرة على أنها تقاوم الحياة اللي إحنا بنعيشها، صحتها أفضل، عندها قوة بدنية، حتى كان كثير فئات يجي دكاترة يبعتهم علاجية أكثر. فكان هو بالنسبة لنا شغف وحياة، لأنه بالنسبة لتعين غزة الرياضة هي الحياة، كان في قبال بشكل مش طبيعي، كان زي ما في أكل وشرب، كان آخر فترة عندنا بغزة الرياضة جزء أساسي ولا يتجزأ من كل سيدة.
0: وحفاظا على صحة النساء في غزة، ومثل ما ذكرتي في بداية حديثك، النادي كان بضم أجهزة الحديد، اللياقة، الترامبوليون، مساج،
1: يعني ترامبولينات، أجهزة مقاومة، أجهزة حديد، وأوزان، وبارات، وكان غرف مساج، وقاعة يقعد فيها بعد اللعب للقهوة والراحة.
0: شو كان بيعني لإلك إنك توصلي هذا المشروع لهذا المستوى قبل الحرب؟
1: كان المكان يعني نفس الجمات اللي برا، كان مش ناقص ولا أي شيء، حتى الأرضية لحالها كانت مناسبة لمشاكل الركبة، جبناها لحالها الأرضية 12,000 كانت مرتبة كثير ضد الحرق، مناسبة إذا البنات لعبوا عليها، حتى ما حطوا فرشة، كانوا لابسين مثلا شيء أو مش لابسين، كانت مناسبة. كنت أنا لما بشتغل وبختار أي شغلة كنت براعيها تكون مناسبة للسيدات وإن يرتاحوا ويحسوا بالأمان في المكان.
0: طيب هذا المكان اللي أنت اشتغلت عليه دفعت عليه مبالغ كبيرة زي ما بيحكوا هالحلي والفتيلة، وعلشان يكون من أفضل النوادي الرياضية اللي بتهتم بصحة المرأة من الناحية الرياضية، فقدتي هذا النادي بلمح البصر. كيف قدرت ترجعي من جديد تكملي هذا الحلم وهذا الشغف وما استسلمتي؟
1: اللي خلاني أرجع وبلش من أول جديد شغفي وحبي للرياضة، وهذا اللي خلاني أخذ فيها درجات علمية عالية، إنه أنا هذا الشغلة في دمي بحبها، فهذا اللي خلاني أفكر إنه كيف بدي أرجع مواصل ممارسة التمارين الرياضية عشان صحتي ولياقتي وعشان السيدات اللي كانوا من قبل في رفح بيجوا عندي. طبعا كتير كانوا يتواصلوا معي وأنا كنت نفسيا مدمرة إنه النادي خسرته، طب أنا بدي أضلني واقفة على قصة إنه النادي خسرته وأضلني واقفة. فصاروا يتواصلوا معي السيدات، تفتح مكان ما تفتح مكان، الوضع والبلد مش مستقرة، الفلوس مش متوفرة، كيف بدي أنا أفتح مكان وادفع فيه وأنا لسه فلوسي ضايلة بضاعة، وإنه ممكن انزح وما تنزح أخذ ما أخذش، لسه ساي وتكلفة الأجهزة وتجهيز المكان أغلى من أول. ففكرت إنه أنا قاعدة في خيمة، إيش في عندي حاجات ممكن أنا أستخدمها؟ فكان يقبالي هيك كرتونة فيها مساعدات هي علب الفاصوليا والقصص هذه. طبعا انا قلت كيف ممكن اوصل لكل مشتركه من هي في الخيمه من غير ما اكلفها ماديا ولا اقولها تعالي على المكان اللي عادي والقصص هاي. فاجت في بالي فكره المعلبات واجت علب الزيت والصب، بدل ما نرميها بنحط تمر نستخدمها كبديله للاوزان، وجتني الفكره ونزلتها على الانستا والفيس، لقيت اقبال بشكل مش طبيعي، انه الحمد لله والله كنا عتلانينها كيف بدنا نجيب اوزان، الاوزان غاليه، الحمد لله انك قدرتي تساعدينا نلاقي ادوات بديله.
0: حلو، طيب يعني فكرتي حتى بابسط الامكانيات المتوفره قدامك انك توفري بديل الاجهزه للصبايا، كيف بلشتي؟ صحيح. وين بلشتي؟
1: اول شيء بلشت انه جمعت موجود عندي اولا عصايه خيمه مهتريه، عصايه مكنشه، حجر بلوك وحجر فلكانه، نزلت على الانستا انه هاي الشغلات يا صبايا متوفره عندي وعندكم، شو رايكم بلش فيها تمرين؟ طبعا لقيت طبعا البنات يا ريت والله تمام بتحلينا، بس حاولي تنزلي تمارين تكون تساعدنا على تقويه العضلات، لانه انت عارفه الحياه اللي انفرضت علينا في قطاع غزه خصوصا على السيدات صعبه جدا، كانت الست تروح تشيل مفرش العجين، تشيل ميه جرادل، تعبي لان الميه كمان عشان يشربوا ميه حلوه، الغسيل اللي على الارض والقصص هذه كانت الحياه صعبه، فمحتاجه قوه بدنيه وتقويه العضلات. فكان هدفي انا اقوي عضلات السيدات، لان انا كنت سيده مثل مثلهم واحس المعاناه، وانا كنت رياضيه وعندي كتله عضليه، كنت اتعب احكي كيف الستات اللي قاعدين وما مارسوا رياضه. فكان هدفي أكتر شيء إنساني للسيدات، فلهيك كان هدفي مش تخسيس، إنه أستخدم أوزان من هاي الشغلات البديلة الموجودة عندنا في كل خيمة، والحمد لله حسيت في تحسن عند السيدات. طبعا كانوا بيبعتوا لي الفيدباك إنه إيمان والله كان بشكل بالركبة بشكل بالظهر، إيدينا كانوا ضعاف كتير، أول ما نعمل أي نشاط نتعب هلأ لأ، نمشي بنتحرك بنحس شحنا بنلهت لأ، وحيننا سنة لما نشيل الشغل ما نتعب منها. وكان هذا هدفي، يعني ما كان هدفي من هذه الخطوة أي شيء وأي مردود من هذه، كان هدفي إنساني لسيدات.
0: طيب اليوم بصراحة يعني أنت فكرتي بكل وسيلة متاحة أمامك رغم إنها بسيطة، الناس تانية يمكن بتهملها بترميها كعلب المساعدات أنان الزيت. كيف كان استقبال الصبايا لهاي الفكرة من الجميع، مش من فئة محددة، من الجميع؟
1: والله كانت الاستقبال كتير كويس، في ناس لقى حكوا كلام سلبي، لقى أنا هبل شو اللي بتعملي هلا فاصوليا، يلا لكنا في الحرب طلع علينا وكلام سلبي، بس أنا ولا فرق معي لأنه كان هدفي أنه أنا أحافظ على صحة السيدات اللي انفرضت عليهم الحياة الصعبة. فكان في إقبال، يلا يا إيمان منيح إنك مشيت بهاي الخطوة، خلص هينا من البيت بنلعب أي تمرين وبأي أداة من عندنا، مش ضروري نتكلف ونشتري. فكان الفكرة هذه إنه أنا ما بدي أكلف السيدة وما بدي أخليها تروح لأي مكان، بدي وهي في البيت وهي قاعدة تلعب التمرين من أدوات المساعدة. وطبعا لما سألت كل البنات قلت لهم عندكم كل هذه الأدوات من البداية؟ قالوا آه. فلهيك أنا دست في هذا الموضوع والحمد لله صار في تحسن في إقبال الصبايا. لما أنا بكون عندي مشكلة بالنت ما بقدر أنزل فيديو بتواصلت معي، إما ليه ما نزلت، إيش في إيش القصة؟ يعني في بنات بتتابع إنه أنا أنزل لإلها أول بول لأنه حست في تحسن وفي استجابة. وفي سيدات ما قادرة تروح تشترك في الجيم، يعني تدفع فلوس لأنه الاشتراكات والقصص غالية والأغلب فقد كتير شغلات. فكان هدفي إنه هم كلهم يرتاحوا يلعبوا التمرين من بيتهم بأدوات بسيطة موجودة بكل المساعدة.
0: يعني ما بتلعبيهم أنت بالخيمة اللي موجودة عندك؟
1: لا لا لا، لأنه المكان ما انت عارفة نازحين وخيمة وحوالينا ناس وهيك، فالمكان أنا بنزلهم التمارين وهم بيلعبوهم عن الانستغرام، يعني ما بشوفهم وش لوش.
0: طيب هذا الموضوع اللي انت بتشتغلي عليه قديش بتلاحظي على النساء إنهم مهتمات، خاصة أنه بيفصلوا عن العالم بساعة يمكن أو نص ساعة من خلال ممارستهم لهاي التمارين؟ عن جد قديش بيكونوا مرتاحات من بعد كل تمرين أو من بعد كل حصة رياضية أنت بتعطيهم إياها؟
1: أنا كان بقولت لك من البداية كان هدفي تقوية العضلات، بس اكتشفت من الصبايا إنه هم هدفهم رحلة لشي تاني، تفريغ نفسي، حسوا براحة نفسية، تخفيف توتر. بيحكوا لي يعني إحنا يا إيمان كان هدفنا أنه نقوي حالنا، بس لا اكتشفنا أنه إحنا بني أدمات صح مرميين بخيام وهيك، بس لا بالآخر إحنا عندنا جسم وعندنا صحة وعندنا إمكانيات أنه نهتم بهاي الصحة. فحسينا أنه هذه الساعة يا إيمان اللي إحنا بنلعبها تفريغ نفسي، لأن بنسيب الأطفال بنسيب أي حدا في الخيمة وبنخصص وقت مناسب لأنه
0: بقولوا لك تغير مزاجنا
1: مزاجهم، يعني بتقولي كنت أعصب كنت أتوتر من أي شغل، صرت لا ما حسش إن أنا متوترة، صرت لا عندي تمرين رياضي بفرغ فيه الطاقة السلبية أول بأول، شحنة حالي في طاقة إيجابية. بعدين آخر كل تمرين بلعبهم تمارين استرخاء ويوغا مع التنفس، فبيحسوا براحة نفسية بشكل مش طبيعي. فكان هدفهم تقوية عضلات انتقل لأنه راحة نفسية ودعم نفسي للسيدات.
0: قديش المرأة حتى على الرغم من كل الظروف اللي بتمر فيها، ظروف الحرب، النزوح، السكن في خيم، هي بحاجة للاهتمام بنفسها بجسمها وبلياقتها. وقديش فعليا اليوم لما بدنا نحكي عن الرياضة، الرياضة نوع من الدعم النفسي والمقاومة والاستمرار، يعني بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الجسدية.
1: صحيح. إيه إنه أنا اللي اكتشفته لما كانوا الصبايا يبعثوا أيوة يا إيمان هيك نزلنا تمارين، إحنا مش متفكرين لأنه مرميين بخيم مهملين حالنا أو مش قادرين نهتم بصحتنا، بس بدنا فرصة حدا ينزلنا تمارين ويوجهنا. فكان اهتمامهم بشكل مش طبيعي بجسم إيمان، ما تنسيناش إيمان. بشوف إنه الناس بتفكر إنه إحنا إذا بالخيمة خلص بطلنا عنا حياة، كيف؟ طب ما الرياضة هي أساس حياتنا، إحنا راس مالنا جسمنا وصحتنا. فكان في ردود فعل انه لا هذه الخطوه لازم تعمليها، كانت من البدايه ما كانش لازم تهملينا بهاي الدرجه لانه احنا صحتنا اهم من اي شيء، النفسيه والجسديه. كان هدفهم كمان يا استنهم لما كانوا بيشتغلوا بالخيمه النفس عندهم كان صعب لانه ما في تمارين وما في لياقه، فهذا الاشي تحسن. فحكوا لي صح احنا بنشتغل بالخيمه وبنتعب بس مش زي اول ما كنا نازحين، هلا لياقتنا تحسنت، حسينا انه عن جد جسمنا استفاد وصحتنا تغيرت. الحمد لله انه انا مشيت بهاي الخطوه عشان خاطر السيده.
0: طيب اليوم لما ايمان بتستيقظ وبتتذكر انه النادي اللي تعبت وشقيت عليه وصرفت كل ما تملك لحتى يكون من اجمل النوادي الرياضيه النسائيه في غزه، وبتتذكر انه للاسف هذا كله راح، شو اللي بيدفعك للاستمرار انك ترجعي تسجلي فيديوهات للنساء، تبعتي لهم هذه الفيديوهات علشان كمان هم يستمروا ويضلوا مكملات بالاهتمام بالنفس؟
1: هو هذا الاشي بيرجع لشغف وحبي للرياضة، يعني من وانا صغيرة هذا الاشي عندي، يعني في ادوات في جيم ما في جيم لازم انا استمر واقدم هذه المادة للسيدات، فهذا الاشي اللي بيخليني استمر. الدافع الداخلي اني انا شغوفه وعندي حب للرياضه، سواء كان بمردود مالي او من غير فلوس، يعني لازم اقدم هذه الشغله. فكان هدفي انه انا اخلي الناس تستفيد. انا كنت العب بالخيمه، ما وقفت رياضه طول فتره الحرب حتى وانا حامل، كنت استمر بالرياضه بس ما كنت اصور في البدايه. بس بعدها صرت اقول شغفي وحبي ليش يضلوا مقتصر علي، لا لازم انقله للسيدات لانه هم جزء لا يتجزا من حياتي اللي انا بنيتها فتره طويله في رفح. فلهيك نقلتها للسيدات عن طريق التدريب اونلاين.
0: كل الاحترام والتحيه. اليوم ايمان شو بتحكي لنساء غزه؟
1: بحكي لهم استمروا، اهتموا بصحتكم، واصلوا حياتكم، مش لانه احنا انفرضت علينا هاي الحياه انه خلص نرضى بالاوامر واقعد نستسلم. صحيح ان الحياه صعبه واحنا مش قادرين نتكيف عليها ولا راح نتكيف عليها، بس مع الوقت مع الاستمرار ان شاء الله بنرجع الحياه اقوى واحسن، وبنرجع نفتح مكان وبرجع ادربهم واشوفهم. بس اهم شغله اهتموا بصحتكم واهتموا بحالكم، وضلكم العبوا رياضه حتى لو بابسط الاماكن بابسط الامكانيات.
0: إيمان يعني ممكن المكان تدمر اللي بنيتيه بسنوات طويلة، ممكن فقدت المعدات والمساحة والذكريات، لكن الواضح أنه الحرب ما قدرت أنها تهدم أو تدمر الفكرة والحب والشغف للرياضة من قبلك. لما بنحكي من نادي رياضي مجهز كامل متكامل لخيمة صغيرة من خلالها بتبعث الأمل لكثير من النساء، بتتيح لهم فرصة لتغيير المزاج ولتعديل النفسية ولتغيير أو تحسين الصحة النفسية. تغيرت كل التفاصيل، لكن إيمان ما تغيرت بحبها وشغفها ولساتها مكملة مع نساء غزة لحتى يمارسوا الرياضة ويبحثوا عن المساحة اللي بتكون بالنسبة لهم مساحة تفريغ نفسي، مساحة أمان، مساحة حب واهتمام بالنفس والذات. فبشكرك إيمان على هذه العزيمة وهذا الإصرار، ما شاء الله عليك.
1: الله يسعدك حبيبتي، شكرا لكم.
0: شكرا كثير لإلك إيمان المغير، مدربة لياقة بدنية. يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. هذه واحدة من القصص الرائعة والجميلة من غزة الحبيبة، غزة اللي الاحتلال والحرب دمر كل شيء فيها، لكن ما دمر نفسية أبنائنا، ما دمر نفسية الأهالي، ما دمر نفسية النساء اللي فقدوا كل شيء، بدهم يرجعوا من أول وجديد يبنوا ويتعبوا ويعلوا ويأسسوا، حتى لو مش بمقدورهم إنهم يأسسوا أو مش بمقدورهم إنهم يرجعوا يشتغلوا، لكن بأبسط الإمكانيات قادرين صدقا على إنه يكونوا مكملين بشغفهم وبحبهم لأي شيء هم بيحبوه. فكل التحية لإيمان ولكثير من النساء اللي عندها ذات القصص من العزيمة والإصرار من غزة الحبيبة. في صباح الخيرات والمسرات لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لا تنسوا في اللحظات القادمة إن شاء الله رح يكون وإيانا رئيس بلدية طول كرم الأستاذ نصر فقهة لحتى يحدثنا أكثر عن ملف الكهرباء، كيف اشتغلوا عليه، كيف عمالهم بيواصل عمل ليل نهار لحتى يكون في عنا انتهاء جذري لأزمة الكهرباء اللي طول كرم عانت منها من سنوات طويلة طويلة طويلة. هل يا ترى فعليا وبشكل جدي سنرى النور وبدأنا نراه؟ كل هاي الإجابات والاستفسارات من خلال رئيس البلدية. بتقدروا تتصلوا شاركونا على الرقم 0926849، تبعتونا رسائل نصية مكتوبة على الرقم 00970599940990. ليه؟ علشان تسألوا تستفسروا تناقشوا تحكوا إذا في عندكم قضية، إذا في عندكم ملاحظة للبلدية، بعض التقصير هنا وهناك، أو إيجابيات أو مدح أو شكر أو أيا كان. ما عليكم إلا الاتصال والمشاركة. فاصل ونواصل.

0: ونقول صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل اللي انضموا وأيانا من جديد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. اليوم والحمد لله وبفضل من رب العالمين ومشكورة كل الجهود، كل من ساهم، كل من كان له يد في أنه توصل طول كرم إلى هذه المرحلة، المرحلة الختامية، المرحلة النهائية. الحمد لله رب العالمين لسنوات طويلة عاشتها طول كرم من المعاناة، من الألم، من المعاناة الحقيقية اللي كنا للأسف بنشهد فيها انقطاعات متكررة بما يتعلق بالكهرباء، مشكلة الكهرباء وعدم توفر الكهرباء بطول كرم اللي تخدم مشاريعها، تخدم بيوتها، تخدم منازلها وتخدم محلاتها التجارية وما إلى ذلك. بعد سنوات طويلة، وأنا ما بدي أرجعكم للذاكرة، الواحد ما بيطلع لورا، الواحد بيطلع لقدام، ما بدنا نرجعكم للسنوات الطويلة اللي كنا نعاني فيها خلال فترات الصيف من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، الناس يطول كرم. وطبعا للأسف كان صعب علينا لأنه إحنا بطبيعتنا الجغرافية والمناخية والجوية أنه طول كرم فيها نسبة رطوبة عالية خلال فترة الصيف، فهذا يمكن بيزيد العبء أكثر على الأهالي. لكن اليوم ومن خلال ما استمعنا له من المؤتمر الصحفي اللي تم عقده أول أمس في بلدية طول كرم، أنه طول كرم وبفضل من رب العالمين أكيد والجهود المشكورة تودع أزمة الكهرباء بشكل كامل. شو يعني بتودع أزمة الكهرباء؟ المواطن الكرمي اليوم بده يعرف هل هو رح يكون على ثقة ويقين بهذا المصطلح؟ وأخيرا بنودع أزمة الكهرباء بشكل كامل، شو يعني خط ثلاث لطول كرم؟ كيف رح يكون شكل المدينة في الأيام والسنوات القادمة؟ شو يعني خط ثلاث يكون موجود في طول كرم؟ هل رح يكون في له إيجابيات كبيرة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية؟ وكيف يا ترى؟ وكثير من القضايا والملفات اللي رح نناقشها اليوم إن شاء الله في لقائنا مع رئيس بلدية طول كرم الأستاذ نصر فقهة. يسعد صباحك أستاذ نصر.
1: يسعد صباحك أخت ريهام، يسعد صباح طول كرم، يسعد صباح أهالي طول كرم، ويسعد صباح الكل الكرمي إن شاء الله.
0: يصبحك ويربحك بكل الخير. قبل ما أبدأ حواري بأياك اسمح لي أني أوجه كل التحيات الصباحية لعمال النظافة، العمال الميدانيين، قسم الكهرباء، الفنيين، كل من كان موجود بالميدان خلال الفترة الماضية. يسعد صباحهم جميعا، وأنتم مجلس البلدي أيضا وكل من يعمل في بلدية طول كرم، صباحكم فل ياسمين.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح أهل طول كرم جميعا.
0: اليوم لما احنا بنحكي عن العنوان الابرز اللي كل كرمي بيتحدث عنه، انتهاء الازمه، ازمه الكهرباء في طول كرم، معقول يا ترى؟ يا ابن الحلال ما دائما بنسمع هاي الشعارات، يا ناس يا عالم احنا صدقنا كتير وثقتنا كانت كتير خلال السنوات الماضيه، فما اعتقدش انه فعليا انتهت الازمه. بس بلديه طول كرم لها راي مغاير وبالادله والاثباتات، وشو عملنا وشو اشتغلنا وشو أنجزنا ولوين وصلنا. فبدنا نحكي أكثر عن انتهاء أزمة الكهرباء في طول كرم والخط

0: الذي يعني بذلوا كسار جهودهم من أجل إعادة تدخيل القدرة الكهربائية لمدينة طول كرم. وأعتقد مدينة طول كرم يعني الوضع كان فيها سيء جدا بالنسبة لموضوع الكهرباء والانقطاعات وعدم الاستقرار، وهناك كانت شكاوى عديد من المواطنين، وكنا دائما نحاول ان يعني نمتص المواطن، حاولنا جاهدين توفير المولدات والأخير، ولكن لم تنهي أزمة الكهرباء. صحيح. الآن أستطيع أن أتحدث وأقول الحمد لله تم إنجاز المشروع، دخل الخط الثالث لمدينة طول كرم. هذا الخط رايح يساعد مدينة طول كرم وتجار طول كرم وأهالي طول كرم بأنهم لم يكون هناك انقطاعات كما كان في السابق. هذا الخط راح يساعد على أن يكون هناك في استثمارات قريبة جدا. إحنا امبارح بعد الساعة 12:30 الظهر لم يشهد مدينة طول كرم أي انقطاع كهربائي نتيجة توزيع الأحمال، وهناك الحمد لله تم توزيع الأحمال. أنا أحكيت بالمؤتمر الصحفي أنه خلال 48 ساعة أو الثلاث أيام القادمة راح يكون هناك في انقطاعات خفيفة. إحنا متبقين نقرأ قاعدين كل خط قديش عليه أحمال. أعتقد تم توزيع الأحمال بشكل جيد حاليا. إحنا طواقمنا بتتابع قراءات الأحمال على الثلاث خطوط من أجل تخفيف إذا في هناك عدم توازن، من أجل الاستقرار وأجل وصول الكهرباء لكل بيت كرمي بشكل يليق بهذه المدينة وتجارنا. أعتقد أنها انتهت أزمة الكهرباء، وإن شاء الله سنكون قادرين على استيعاب المشاريع الاقتصادية وجلب المشاريع الاقتصادية لمدينة طول كرم بعد تزويدنا بهذه القدرات. وأنا أعتقد هذا الموضوع الكهرباء موضوع أساسي وموضوع من المشاريع الاستراتيجية زيه زي الماء زيه زي أي قضايا ثانية، ولكن قد يفوق لأنها تتعلق بالاستثمار ولا آخره. ولا يمكن لمدينة تحت أي ظرف من الظروف أن يكون فيها هناك استثمار إن لم يكن هناك في طاقة كهربائية متوفرة. وبالتالي نحن جاهدين، لما أحكينا عن 100 يوم أحكينا وكنا عارفين إحنا بنحكي عن إيش. إحنا كنا حاطين خطط استراتيجية على هذا المشروع واعتماد أساسي عليه. وأعتقد أنا بدي أشكر كل الطواقم اللي اشتغلت بهذا الموضوع وكل الشركاء، أولهم طواقم الفنية لمدينة طول كرم وعلى رأسهم أخونا محمد الجلاد والطواقم الفنية. وكمان بدي أشكر أخواننا سلطة الطاقة وشركة النقل وأخواننا بالارتباط المدني والعسكري وكمان الحكومة الفلسطينية والمحافظ وجميع الشركاء، لأنهم كلياتهم بذلوا قصارى جهودهم من أجل إتمام هذا المشروع. وكمان أكيد زملائي بالمجلس البلدي اللي كانوا على يعني عملوا على قلب الرجل الواحد من أجل تذليل كل العقبات من أجل إنشاء المشروع، لأنه هذا المشروع كمان فيه له يعني خفايا زي ما بيقولوها. كان هناك في قرارات وفي دفع فلوس ولا آخره، وبالتالي الكل كان مجتهد بسبيل إنه يتم هذا الإنجاز من أجل إدخال الخط الثالث لمدينة طول كرم لما يترتب عليه مستقبلا من مشاريع وجلب استثمارات لهذه البلد
1: طول كرم. أكيد. طيب أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ نصر، إنه في خفايا كثيرة. هاي الخفايا يمكن والكواليس المواطن الكرمي ما بيعرفها، مش على علم ولا اطلاع فيها. المواطن بسيط يعني هو همه الوحيد إنه فعليا تكون الكهرباء عندي موجودة، أنا بدفع لك مقابل خدمة، أتمنى عليك أنك تقدم لي هاي الخدمة على أكمل وجه. فكان بعض النقد وكان بعض التذمر من الأهالي خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال شهر 7 شهدنا انقطاعات كانت متكررة ومتتالية. فلكن الحمد لله كل هذه الأمور كنتوا صبورين، كنت عمالكم تشتغلوا علشان فعليا تنهوا ملف الكهرباء وموضوع الخط الثالث. عندنا خط رقم 1 وخط رقم 2 خط رقم 3. هذه الثلاث خطوط كيف راح تكون موزعة أشكالها على كل مدينة طول كرم، ضواحي، عزاب، المدينة، الحي الشمالي، الشرقي، الجنوبي؟ كيف راح يكون هذا الأسلوب وهذه الطريقة؟
0: يعني أعتقد هذا الموضوع هو فني ومهني أكثر ما هو يعني نظري. وعشان هيك أنا أشرت أنه طواقمنا ما زالت تراقب وتقرأ العدادات بشكل على مدار 24 ساعة. أنا أستطيع أن أقول الحمد لله كانت التقسيم، يعني إحنا بطلنا نحكي عن خط 1 وخط 2 وخط 3 بقدر ما إحنا بنحكي عن تقسيمة أمبيرات على الثلاث

0: على الثلاث خطوط، بحيث يكون هناك في عدم ارتفاع أمبيرات على خط معين وبالتالي انخفاض على خط آخر. لا، احنا بدنا الثلاث خطوط متساوية بحيث توصل الخدمة لجميع المواطنين بشكل يليق بها، يعني بشكل مستقر. هذا أهم شيء عندنا، ما احنا بدنا نشعر بالرف اللي كانت موجودة سابقا مهم. حتى إن وجدت معناها هناك في بالشبكة نفسها أو على المحول نفسه هناك في هذا، وبالتالي بيصير تخفيف أحمال بالمنطقة المعنية فيها. لكن كقدرة كهربائية أستطيع أن أقول الحمد لله الآن مدينة الكرم يوجد بها القدرة الكهربائية الكافية. وهذا طبعا
1: مش بس تغطي احتياج الحالي، كمان تستقطب مشاريع جديدة.
0: احنا كمان بدنا نستقطب مشاريع جديدة، وكمان ما بدنا نوقف عند هاي القدرة. احنا كمان في عنا 100 أمبير نتحدث مع الجانب الإسرائيلي، إضافة ل 300 أمبير اللي دخلن، نحكي عن 10 ميجي وات كمان حصتنا على شارع على خط صرة. كمان احنا منطالب فيها من اخواننا بشركة النكل، احنا نتحدث عن محطة توليد كهرباء لمحافظة طول كرم واللي راح تكون غرب مدينة طول الكرم بقريب المؤسسة الإسلامية بالمنطقة هذيك، من أجل أنا بحكي عن محافظة طول الكرم الآن، وبالتالي من أجل الحفاظ على القدرة الكهربائية وإعادة محافظة طول الكرم ومدينة طول الكرم إلى وضعها الطبيعي راح يكون العمل مستمر من أجل تزويدها. راح هذا بعد دخول الخط الثالث راح يفتح المجال أمامنا الاستثمار بالطاقة الشمسية بشكل أكثر، ونفتح المجال قدام المواطنين وقدام الناس، لأنه هاي الطاقة الشمسية كمان ترتبط على شبكتنا، وبالتالي أصبح في مجال إن نستثمر بالطاقة الشمسية أكثر من السابق. وبتعرفي بجوز في فترات معينة بكت البلدية تقول لا وقفنا لحد هون نتيجة الأحمال، لا هذا راح يفتح المجال أمام المواطن الكرمي كمان يستثمر بالطاقة الشمسية، وكمان المستثمرين يستثمروا بالطاقة الشمسية. هذه كلياتها الأمور رايحين إحنا نتبعها مستقبلا، وهذا رايح يجيب أكيد استثمار لنا لمدينة طول الكرم.
1: قدرة كهربائية كافية، كافية لسنوات طويلة ولا لسنوات معدودة ممكن نحكي؟
0: يعني هذا أكيد القدرة الكهربائية دائما تقاس بمدى تطور المدينة، بمدى توسع المدينة، وبالتالي نتمنى بأن مدينة طول الكرم يعود ازدهارها، ونعمل من أجل إزالة القدرة الكهربائية وإنها تكون إعادتها لوضعها الطبيعي، ويكون هناك فتح لمداخل مدينة طول الكرم وحواجز مدينة طول الكرم، ويكون هناك في استثمارات كبيرة في مدينة طول الكرم. هذا ما وعدنا فيه مواطننا، وإن شاء الله بداية الخير خلال الثلاث شهور بلشت، وإن شاء الله قريبا سيروا كثير من الأمور على الشارع الكرم.
1: طيب احنا رح نرجع من جديد كمان للطاقة الشمسية، ولكن خلونا نروح لاتصالات ومشاركات هاتفية ونحكي. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: أعطيكم العافية، مشكورين على طلة الأخ مدير البلدية. أنا المواطن رباح الحديد من النابي، طبعاً امبارح قبل كم من يوم تم هدم بوابة منزلي بيد النابي. طبعاً الآليات اللي
1: بعد إذنك مواطن العزيز، علشان ما كان معنا الأستاذ أبو طارق على السمع، بس نعيد المشاركة من جديد بعد إذنك.
2: يلا
1: تفضل.
2: أنا مواطن من النابي، عندي دار وأرض، طبعا أنا صوتي مبحوح لأني كثير صرخت عليهم على أساس أنهم ما يهدوهاش. فأنا عندي ترخيص دار من البلدية من سنة 2000، وفي عندنا جار بالوقاية وفي الأمن الوطني من السلطة، طبعا أنا من غير موظف سلطة، عامل بسيط. فمتلطين علي صلهم تقريبا سنة ونص 6 شهور، جابوا قرار هدم على زمن الرئيس البلدية القديم بقطعة رقم 15 لقطعة رقم كذا، قصة كبيرة يعني. وتم التنفيذ بمنطقة ثانية، ومبارح قبل يومين ثلاثة أجا قرار هدم في معوقات وأشياء زي هيك في البلد. فكان ضمن إزالة المعوقات اللي هو باب ضارب بدون قرار، طبعا القرار شمل كثير شغلات، بس عندي انا في ترخيص بلدي والمحامي وقف لهم وقال لهم هاي مش طريق عام، هاي طريق داخل مدخل بوابه الدار، انا بعيد عن طريق العام 13 متر، بعيد 13 متر ضمن الخريطه الهيكليه، وما في عندي ولا أي معوق. وسيادة المدير أنا بعرف إنه ما عندوش علم رئيس البلدية. بحب إنه يطلع على اللي صار. اللي صار أخرى بالتصوير، كل التصوير الهدم تم إثباته إلا بوابة منزلي ما تمش إثباتها على الصفحة الرئيسية. ومشكورين. وطبعا إحنا من أجل أن نصدلهم وبعدين عن الشرور. وإذا في أي إثبات الجماعة بكوا اللي بدهم يمرقوا بالغصب عنه. طبعا هم بالسلطة يعني برضو بنفس الوقت. أنا حبست تم هدم البوابة المحجوز أنا وأربع أخوان. أربع أخوان حبسونا. إحنا من حبسنا مش على تسكير البوابة أو على هدمة. الجارنا هذا بالسلطة تهمنا إنه مهددينه بكلب داره. وثبت خلاف ذلك بالمحكمة طبعا. ما حس عن يمين. ومشكور إنه باكى عندكم. وبعترض أنا سيادة المدير إنه بيجي يدب أبدار هيك بالطريقة هاي. بدون أمر بلدية بدون أذن محكمة. شو رأيك سيدي؟
0: يعني صباح الخير أخي عزيزي. أنا بأمل أنك أنت تراجعنا بالبلدية إذا كان هناك في أي اعتداء من قبل طواقم البلدية. إحنا تحت القانون وليس فوق القانون. أعتقد أنت بتحكي عن الشارع اللي فيه خلاف ما بين دار الكوع ودار أبو حديد، صحيح؟
1: مواطن العزيز معنا على السماع. طيب فصل الاتصال.
0: أعتقد يعني عليك مراجعة الدوائر الهندسية عنا، وأنا موجود كرئيس بلدي وأنا أتحمل مسؤولية أي خلل إن كان هناك أي خلل، ونحن جاهزين لأي تعويضك بأي موضوع إذا كان هناك في اعتداء غير قانوني على ممتلكاتك. أتمنى أن تزورنا في مكتب البلدية وإحنا جاهزين إن نعيد الأمور إلى نصابها بشكل قانوني إن كان هناك في أي تجاوزات قانونية من قبل طواقم البلدية. وأنا أعتقد يعني إن يعني صدقت ما أنا أتحدث عليه يعني الشارع هذا، لا هناك في قرار محكمي وهناك كانت الشرطة في التنفيذ وهناك كان في قرار بالإزالة وبشكل قانوني. ولكن من أجل أن تكون الأمور واضحة، لا أهلا وسهلا فيك، بلدية الكريم مفتوحة أبوابها إليك وإحنا رايحين نتابع موضوعك من ألف إلى ياء.
1: كل الاحترام، كل التحية والاحترام. هذه يعني جميل جدا انه احنا نحكي اي مشكله او اي قضيه، باب البلديه مفتوحه، انا كرئيس بلديه اتحمل اي شيء ان كان يعني موجود بشكل غير قانوني. طيب رح نكمل من جديد حوارنا اللي كنا نتحدث عنه، وخط 3 بيفتح افق جديده امام طول كرم، بيفتح أفق جديدة من ناحية أنه أي شخص حابب أنه يستثمر في طول كرم اليوم بطل عنده معيقة بما يتعلق بالكهرباء. يعني إحنا بنحكي إذا كان في عنده مشكلة أنه طول كرم ما فيها قدرة كافية من الكهرباء أنا بقدرش أستثمر فيها، خاصة يمكن لما بنحكي عن مشاريع استثمارية بتعتمد بالدرجة الأولى على توفر الكهرباء فيها. مشاريع استثمارية حكيت أنه إحنا بنحاول دائما ومن خلال أهدافنا كمجلس بلدي أنه نستقطب كل هاي المشاريع. اليوم كبلدية كيف بتنظروا لهاي المشاريع؟ حاولتوا فعليا تتواصلوا مع أشخاص كانوا حابين أنهم يستثمروا في طول كرم وفعليا اليوم بشرتوهم بأنه يا جماعة طول كرم مفتوح أبوابها قدامكم، بطل في عندكم أي معيقات، وإحنا كبلدية بنقدم لكم تسهيلات، لكن المهم أنه نحسن من الاستثمار والاقتصاد في طول كرم.
0: بالتأكيد أختي، يعني كان هناك في عنا مجموعة من الطلبات من أجل تزويدها بالقدرة الكهربائية، وكان هناك عائق صراحة أمام أنه لا يمكن أن أنا أعطي لشركة أو لمصنع أو إشي قدر كهربائي بالوقت اللي مش قادر أوفر فيه طاقة للبيوت. لا أنا بداية أنا بدي أتحدث عن جامعة خضوري، الجامعة اللي الكل الكرمي يعمل من أجل أنها ترتقي، لأنه هاي هي تعتبر من الروافد الاقتصادية ومن المؤشرات الاقتصادية الجيدة في طول كرم ومدينة طول كرم. كمان هناك في عدة مصانع وعدة مطالب كانت موجودة على طاولتنا، كنا غير قادرين على أن نزودها بالقدرة الكهربائية المطلوبة، لا حاليا احنا نستطيع أن نزودها بالقدرة الكهربائية وإن شاء الله هاي سترى النور بالأيام والأشهر القادمة، وكثير من هناك من الأمور اللي احنا كان غير قادرين على تلبية احتياجاتها لا أصبحنا قادرين على تلبية احتياجاته، وهذا سيراه المواطن الكربي من خلال الإنشاءات القريبة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وكمان مشاريع الطاقة الشمسية صار أسهل على المواطن أكيد. إنه يتجه إلى البلدية ويبدأ بمعاملاته للطاقة الشمسية.
0: يعني الطاقة الشمسية دائما مربوطة بالقدرة الكهربائية اللي داخلة على خطوطنا، وبالتالي كان في عندنا صعوبة. يعني أنا بضرب لك مثال
1: تفضل.
0: إحنا عندنا الطاقة الشمسية على خط سرة كانت مثلا بالنهار جزء من استهلكش من خط سرة نتيجة وجود طاقة شمسية بالمنطقة هذه على الأهاض عالي. بالليل تخيل من 2 ميجا كان استهلاكنا من خط سرة صباحا بالليل بصير 12، عشان هيك كان في مشاكل على الخط. هاي أمور فنية بجوز يعني لا أنا ولا أنت ولا المواطن يقدر، لكن الناس الخبراء يستطيعون يتحدث بهذا. حاليا أنا بحكي لك كمان بالقدرة الكهربائية نستطيع أن نعمل طاقة شمسية، وأنه يعني المواطن الكرمي يستثمر بالطاقة الشمسية. والطاقة الشمسية من أمور المهمة جدا. إحنا عندنا حوالي 15 ميجا طاقة شمسية أختي ريهام بنها، يعني قد يصل هناك 20 أو 25 ميجا قريبا بعد دخول الخط الثالث، وهذا كمان راح يساعد الطاقة المستثمرين إلى الأمام. هذا بيفتح آفاق جديدة قدام المواطن الكرمي، سواء على صعيد أنه يعمل الطاقة الشمسية عبيته أو من خلال مشاريع الطاقة الشمسية لهذا. كمان بلدية الكرم راح تستثمر بالطاقة الشمسية، يعني وأنا بحكي لك بصراحة بكرة راح يكون في توقيع ما بيننا وما بين بعض المؤسسات المانحة للطاقة الشمسية لأبار المياه. ماشي، احنا بدنا نعمل ابار المياه كلياتها تشتغل على الطاقه الشمسيه، وهيك راح تخفف من حمل الطاقه الشمسيه عشان نعطي كمان مشاريع للناس هناك. كثير من الامور راح تترتب على دخول الطاقه الشمسيه لمدينه طولكرم ومشاريع المستقبليه لبلديه طولكرم. على موضوع المياه اللي قبل فتره
1: جداً.
0: احنا يعني بنبشر مواطننا الكرمي بير مسقط اشتغل ماشي، عدنا الى العمل حاليا يضخ المياه لمناطق العزب والآخرة. خلال أسبوع أو أسبوعين كمان راح يكون هناك في إضافة على نفس البير ماشي، بحيث يكون كمية الإنتاج مضاعفة مستقبلا. وبالتالي هاي من البشائر. كمان بير ثلاثي اللي هو عند مفرق أبو يونس دوار يونس هناك كمان راح يكون في إعادة تأهيل له وأموره جاهزة، وإن شاء الله سيرى العمل فيه. جزء إحنا أجلته أنا شوي عشان فترة الصيف، وسيكون هناك في عمل عليه من أجل تأهيله وإعادة ترميمه بشكل لائق، ويضخ مياه كمية أكبر لمدينة طولكرم. وحتى موضوع المياه نحن نشتغل عليه على قدم وساق، لأنه المياه خط أحمر بالنسبة لنا لبلدية طولكرم، يجب أن توصل لكل مواطن كرمي بشكل دائم وبشكل وبكل الإمكانيات. راح تكون راح يعني يكون هناك في مشاريع قريبة لمنطقة العزب وجبل الباشا وباقة، وقريبا ستروا توقيع الاتفاقيات عليها. راح يكون هناك في مشاريع صرف صحي يوم الخميس راح يكون عندنا مؤسسات عشان يطلعوا يزوروا المواقع هاي. احنا شغالين على كل هاي الامور على قدم الوساق من اجل توفير الخدمات، وهي اعتقد ما احنا وعدنا فيه المواطن الكرمي. وان شاء الله سيكون هناك يعني خلال ما بعد المئة يوم، المئة يوم الاخر الست شهور اللي احنا حكينا ثلاث
1: يعني مع بداية السنة القادمة
0: ست شهور، وحكينا عن سنة. ان شاء الله بالست شهور الاولى كمان راح يكون هناك في مشاريع على صعيد الطرق راح يلمسها المواطن الكرمي وبشكل يليق بالمواطن الكرمي، بحيث نعيد تهيئة الأمور كثير من الطرق الداخلية. كمان راح يكون هناك في مشروع شارع نور شمس نابلس إن شاء الله إعادة العمل فيه قريبا جدا. هناك يعني بالمخططات تقريبا يعني بالمراحل النهائية من دراستها. شارع السكة أعتقد أنكم شفتوه زرتوه والعمل فيه سالم المفعول. مشروع العبارة أو خلينا نقول الجسر اللي واصل ما بين شارع نابلس وشارع الأحراش تم فتح عطائه وترسيته وإن شاء الله قريبا سيصير النور ويكون هناك في عمل عليه، إضافة إلى العمل الداخلي اللي بتكون فيها بلدية الكرم اللي هي ترميم الأرصفة وزراعة وتخضير البلد. وإن شاء الله
1: يعني أنت أنجزت ووجزت كل المشاريع، ما خليت لي لا إحنا بدنا نأخذ تفاصيل أبو طارق. يعني لما إحنا بنحكي بصراحة شكل المنطقة في طول كرم رح يكون، شكل مدينة طول كرم رح يكون غير مع الأيام القادمة. أول خطوة وحجر أساس وضعناه هو انتهينا من مشكلة الكهرباء اللي كانت مؤرقة لكل مواطن صحيح. كرمي ولكم كبلدية أكيد. ولكل أكيد. المؤسسات أكيد. هذه الخطوة أنجزناها، حجر الأساس العريض زي ما بيحكوها وضعنا، بعديها منبلش نأسس من بعده. ملف المياه يعني هون إحنا من بعد ما سمعنا كلامك بنقدر نحكي إنه تجاوزنا كثير من المشاكل اللي كانت موجودة بموضوع المياه خاصة بمنطقة العزب، لأنه كان كثير من المشاكل موجودة بعدم توفر المياه وإن إجرة المي بتكون قليلة جدا ومش بكل لكل البيوت بتوصل. فهذه كمان من المبشرات للمواطن يحكي والله أنا اليوم بقدر أرتاح، مشكلتي الكهرباء بلشت تنحل عندي، مشكلة المي كمان بلشت تنحل عندي وخاصة في منطقة العزب.
0: صحيح،
1: فمشكلة مشاكل المياه تقريبا تجاوزناها كمان.
0: يعني أنا بدي أقول لك تقريبا 90% من مشكلة المياه هناك تم تجاوزها ماشي، ولكن سيكون هناك عمل إضافي على بئر مسقط بالقريب العاجل إن شاء الله. يعني
1: بيعزز لسه من أكيد طريقة أكيد توزيع المياه،
0: راح يكون كمية المياه اللي بنتجها بئر مسقط يعني كمية كبيرة إن شاء الله، وراح تغذي جزء كبير من المناطق اللي احنا بكت فيها مشاكل، وبالتالي نحل مشكلة المياه هاي ويكون هناك في ضخ على خزانات المياه بشكل منتظم وبالوصول المياه. انا بهمني وصول المياه للمواطن بشكل منتظم حلو. مش بس انه عنده مي، يعني المي يجب ان تكون متوفرة على مدار 24 ساعة وعدم وجود اشكالية. هسه قد يكون هناك في حتى على موضوع الكهرباء يجب ان يكون المواطن فاهم، احنا بنحكي عن شبكة كهرباء قد تتعرض بلحظة معينة الى خلل فني هنا أو هناك، هذا لا يعني أنه هناك في إشكاليات، لكن هناك دائما في أمور طارئة يعني خارج عن الإرادة. كمان وضيع المي كمان قد يكون هناك في بعض المشاكل اللحظية اللي يتم علاجها خلال ساعة أو ساعتين أو ثلاثة ولا، لكن بشكل عام لا، الأمور هي رائحة باتجاه الاستقرار وتوصيل الخدمات هاي بشكل منتظم وبشكل يليق بالمواطن الكرمي. احنا وعدنا المواطننا إننا نعمل على هذا الموضوع، وبالتالي من هنا احنا بلشنا نرسم سياستنا كمجلس بلدي بإننا نوصل هاي الخدمات بشكل لاك. بئر مسقط انت بتعرفي بجزء لساني كان موقف خلال الفترة هاي، تم العمل عليه صحيح. بشكل مكثف من أجل إنجاز هذا المشروع لما يمثله من خدمة للمواطنين بالمنطقة هاي، وبالتالي حتى ظهرة كبارية يعني امبارح كان في شكوى من احد المواطنين
1: ماشي
0: اعتقد تجاوزناها، وبجزء من شهرين امبارح اول شكوى بتوصلني من الاخ محمد كبارية اتحدث معي قال لي هذا، واعتقد طواقمنا باشرت من اجل اعاده الوضع على ما هو عليه، واعتقد المواطن في المناطق هاي شعر بالفارق خلال الثلاث شهور.
1: سرعه الاستجابه والعمل على اي شكوى هاي كانت مقدمه. نروح لاتصال هاتف ونحكي. الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير،
1: اهلا وسهلا، صباح النور.
2: انا بحكي مع علي مشان رئيس البلديه. انا تلفونيا لوزارة الصحة في البلدية أكثر من مرة يقولوا لي إحنا جايين، في عندي يعني شيء اللي هو مجاري طايبة برا ورا الضاري ومش راضين يصرفوها، وأنا شكيت للصحة وما نقدرش تلاقي إنه في عندي بنشرجي حاطط أجان أجان وأقبال بيتي من وراء، يعني ضرر علي إلى حدا أجا بهالليل ولا على بحرك واجهة الدار وخلق الناس الموجود سكان، فبطلب من رئيس البلدية يعني يساعدني في هذا الحكي. أنا معك عدنان دياب
1: أستاذ عدنان، بس ذكرنا وين موقع البيت من بعد إذنك.
2: دوار السلام عند وين بنشر دوار السلام شوية بجنب.
1: شكرا كثير لك استاذ عدنان ذياب،
0: يعني صباح الخير مواطننا حبيبي. أستاذ عدنان، أنا بتمنى أنك تزورنا ببلدية الكرم إذا كان هناك في أي قصور. إما بالنسبة لموضوع الصرف الصحي، إذا كان الموضوع داخلي هذا الخط فهو يعني بك على عاتقك، إما إذا كان ضمن الخطوط العامة لا، واجب بلدية الكرم العمل عليه، وأنا إذا كان هناك أي قصور إحنا جاهزين نعالجه. وأعتقد يعني جولاتنا لم تغلق، لا أنا كرئيس بلدية ولا كأعضاء مجلس بلدي ولا طواقمنا، بحالة أي وجود أي قصور أنا بعتقد بواب البلدية مفتوحة بعيدها للمرة أكثر من مرة. إحنا عندنا استقبال لمواطننا يوم السبت من 11 للثنتين، وكمان يوم الأربعاء من الساعة 11 للثنتين. وبالتالي إذا لم يكن هناك في تجاوب من طواقم بلدية الكرم ماشي، أنا أعتقد أنك تستطيع أن توصل لبلدية الكرم، وإحنا جاهزين أن نكون على أهبة الاستعداد لحل أي إشكالية موجودة. إحنا دائما إن شاء الله موجودين، أبوابنا مفتوحة، أتمنى أن تكون يعني موجود بيننا. إحنا علنا وبشكل دائم أنه إحنا على استعداد دائم أنه نكون هذا، وأعتقد بجزء يعني جاهزين كرئيس بلدي وأعضاء مجلس بلدي نزور حتى الموقع نفسه نطلع على مشكلة المواطن. ولكن أؤكد إن إذا كان هناك يعني موضوع الصرف الصحي اللي أنت بتحكي عنه ماشي داخلي فهو هذا من اختصاصك كمواطن أنك أنت تجيب حدا يصلح، إما إذا خطوط العامة لا، واجب البلدية تروح وتكون فيه. وأعتقد امبارح كان يعني أكبر مثال جرفات الاحتلال لما ضربت خطوط المياه وضربت بمنطقة جبل النصر، طواقمنا بقيت تعمل بجزء للساعة 11 بالليل من أجل إعادة المياه والصرف الصحي والشارع وتهيئته إلى وضعه الطبيعي. وبالتالي إن شاء الله إنه إحنا رايحين نكون دائما مع مواطننا بحل مشاكله كلياتها. وأنا بتمنى عليك إذا كان هناك أي ملاحظات عندك، أنا أعيد وأكرر يوم السبت ويوم الأربعاء أبواب الفلاتية للمواطن مفتوحة، ويستطيع بكل الأيام، لكن هذول اليومين هم محددات للمواطن. إذا في أي ملاحظة أو أي شكوى تفضل، وإحنا جاهزين نسمعك، وأنا شخصيا اللي بقعد بقابل الناس من أجل سماع مشاكلهم وحلها، وإن شاء الله دائما بنكون قادرين على إن نحل مشاكل المواطن، لأن وجودنا بالبلدية من أجل هاي الأمور.
1: كل الاحترام أستاذ نصر. مش فقط ملف الكهرباء ولا ملف المياه هم من أهم الملفات على صعيد الكرمي، ملف الشوارع، ملف النظافة، ملف تنظيم الأسواق، هاي ملفات كمان مهمة. المواطن دائما بحب أنه يلقى أحسن خدمة في طول كرم. اليوم لما بنحكي عن ملف الشوارع والمشاريع المميزة، ذكرت ووضحت أنه طبعا شارع السكة جار العمل فيه، ذكرت أنه 5 شهور السقف الزمني لإنجاز هذا المشروع، مع مواكبتكم ومتابعتكم للعمل فيه رح يكون إنجازه خلال 5 شهور
0: إن شاء الله، وقد يكون أقل.
1: أقل ممتاز، هذا الكلام ممتاز، هذا اللي إحنا حابين نسمعه.
0: أكيد
1: 5 شهور أو أقل إن شاء الله يا رب، لأن إحنا تعودنا بالفترة الأخيرة إنه المشاريع للأسف يكون إلها سقف زمن محدد والطول أكثر من
0: يعني المتوقع. إحنا بنحاول كل المعوقات اللي موجودة قدام الشركة أو المقاول الموجود، وما ما هو مطلوب من بلدية الكرم أن يتم توفيره وإنجازه. يعني ومهندسين أعتقد يعني بشكل دائم ويومي على تواصل مع الاستشاري مع الشركة إذا في هناك أي عقبات عشان ما يكونش تأخير إنه يتم إنجازه، لأنه إحنا مقبلين كمان على مرحلة الشتاء، يعني إحنا ما بدنا ندخل مرحلة الشتاء، وإن شاء الله إلا يكون الشارع مهيأ وجاهز للعمل فيه. أعتقد بجوز لاحظته تم فتح الطريق اللي ما اللي عند دوار سير نهض، وبالتالي هذا ساعد من أجل إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، لأن هاي من ضمن العوائق اللي كانت موجودة أمام الشركة المنفذة وأمام البلدية. بالتعاون مع إخواننا بالارتباط المدني والارتباط العسكري تم فتح الشارع وتم تهيئته من أجل الاستمرار العمل فيه مستقبلا، وهي جزء مهم جدا بك من أجل تخفيف هذا. وأعتقد حركة السير صارت أريح بالنسبة للمواطن أثناء دخوله، يعني تعرفي احنا بكين نمرك الشارع الفرعي فوق الشارع السكي، لا الان اصبحنا ناتي من شارع نابلس
1: يعني ندخل من هذيك الطريق،
0: وهذا يعني
1: يخفف الضغط على مرور الشارع مرور المركبات من الشارع. نروح لاتصال هاتف ونحكي له. صباح الخير.
3: يسعد صباحكم.
1: اهلا وسهلا، صباح النور.
3: يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة إن شاء الله في رئاسة البلدية والمجلس ما شاء الله عنه. بس في عندي ملاحظة صغيرة، إذا في مجال رئيس البلدية العصريات عند كراجات ذنابة يروح يشوف العربيات اللي بتوقف بنص الشارع، مصيبة. يعني بحكي لواحد امبارح ابعد، بقول لي أنا خالص ما عنديش عقل بديش ابعد. طب مو الشارع ملك أبوكو، عربيات مش بسطات، البسطات المنظمة، العربيات اللي موجودة عند تكسيات ذنابة هي عاملة أزمة مش طبيعية عندنا في البلد.
1: طيب شكرا لك.
3: بتمنى هاي الملاحظة انه يتبعوا عليها.
1: احنا رح نحكي عن هذه المواضيع كلها جاي من ملف ورا الثاني، ملف الشوارع بصراحة، وكمان ذكرت موضوع اللي هو الجسر اللي بيربط ما بين شارع أنبتة والأحراش، هذا كمان إن شاء الله قريبا رح يرى النور. شوارع مدينة طول كرم، هذا الأهم، المواطن الكرمي. أنا حكيتها سابقا من خلال برنامجنا، شوارعنا متهالكة، مش الشوارع اللي بتعودين عليها في طول كرم سابقا من سنوات طويلة. اليوم ما في شارع صحيح صاغ سليم في طول كرم، مطبات مش صحيحة، ولا في مطب واحد بفش القلب، ما في شارع واحد لا يخلو من الحفر المتتالية. يمكن حكيت الشارع الوحيد هو شارع فرعون، يعني الحمد لله الناس تحسده، بس بلدية طول كرم كيف عمالها بتدرس هذا الملف ضمن طاولتها؟
0: يعني هذا من الملفات الموجودة من بداية وصولنا للمجلس البلدي، وأعتقد هناك في مبلغ موفر يعني حوالي تقريبا 1,000,000 يورو للشوارع الداخلية، وإحنا بنحكي عن مشروع يعني بجوز من أهم المشاريع اللي إحنا بنشوفه كمجلس بلدي أولويات. ولكن هناك إجراءات روتينية، الإجراءات الروتينية ليس على صعيد بلدية طول كرم، إحنا أكملنا عملنا القائمة الشوارع اللي يعني يجب العمل عليها إلى آخره، لكن هناك في جهة ممولة اللي هو صندوق تطوير البلديات ماشي، ولكن هاي الإجراءات مرات بحاجة لمصادقات من الحكم المحلي، من وزارة الحكم المحلي، وهذا ما سنتحدث فيه مستقبلا عن هاي الإجراءات اللي أصبحت يعني تعيق تنفيذ المشاريع بسرعة الممكنة اللي يجب أن يشوفها المواطن الكرمي. أعتقد كمجلس بلدي من يعني مريح له انه ينفذ المشاريع هاي بسرعه من اجل انه يعني قدام المواطن يكون جاهز وملبي لطلباته، لكن هناك بعض الامور الفنيه اعتقد احنا تجاوزنا الجزء الاعظم منها قريبا، خلال خليني اقول لك من شهر ل 40 يوم راح يكون هذا المشروع منفذ وينفذ على ارض الواقع في مدينه طول كرم. هناك عده شوارع راح يتم اعاده تهيئتها ماشي، كمان بالضواحي كان هناك كمان في عده شوارع، في احنا بلشنا نشتغل بجزء منها إن يعني نهيئه من اجل اعاده تهيئته. اعتقد ان شاء الله خلال الشهرين القادمات راح يكون هناك في إشي ملموس ورائع على صعيد الشوارع بمدينة طول كرم.
1: كل الاحترام إن شاء الله يا رب. نروح لاتصالات هاتفية ونحكي. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير أختي.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
4: شو أخباركم؟ شلون بخير؟
1: تمام، تفضل رئيس البلدية معك.
4: صباحك عم طارق.
0: يسعد صباحك حبيبي.
4: حبيبي عم طارق، كل احترامي لك عم ولأعضاء البلدية طواقم البلدية عم، كل احترامي لكم. في عندي ملاحظتين في ممكن.
1: تفضل.
4: عمي أول ملاحظة، إحنا نفتقد الإشارات المرورية، أنا شوفير أخذت التوكرم العزب، نفتقد الإشارات المرورية، ما في إشارات منهم نهائيا لا تحميك ولا تحمي غيرك. والشغل الثاني عمي، عندنا الجوار والمطبات، يا عمي والله بنعاني من الجوار والمطبات. ويعطيكم العافية، هي ملاحظتين أحبتي، يوصل لكم إن شاء الله.
1: كل الاحترام، شكرا كثير لك متصلنا العزيزة. شكرا. نروح لاتصال هاتفي ومشاركة فصل. طيب احنا حاليا نرجع ونكمل موضوع المطبات والجوار، كمان هذا ممكن يكون في انجاز سريع لموضوع المطبات.
0: يعني موضوع المطبات هاي مشكلة، وانا بعتقد انه كان هناك في اشكالية بتنفيذ المطبات في الشوارع. يعني واحكي لك بصراحة، لما انا بحكي عن اعادة تهيئة كثير من الشوارع راح يكون هذا من ضمن يشمل موضوع المطبات وآلية وضع المطبات. وأعتقد الآن صار هناك عبر يعني عشان تحط مطب يجب أن يكون هناك في موافقة مسبقة من لجنة المرور ولا آخره، وأنه هاي المنطقة بحاجة إلى مطب أو لا. عملية تنفيذ المطب كنفسه يجب أن يكون هناك في نظرة له، مش بالمهم بس نحط كده كمية من الزفت، لا، قد يكون هناك في رؤية أخرى أنه يكون المطب يخدم المواطن بيمشي على الجو وكمان بيخدم السيارة. فعملية تنفيذ المطبات مستقبلا راح تكون مغايرة لعملية تنفيذ المطبات اللي كانت تقام سابقا. بالنسبة للإشارات المرورية
1: عشان ما نطول على مواطننا، اسمح لي أنا آسف على المقاطعة لأنه كان علينا كان معنا باتصال وفصل، ما نطول عليه. صباح الخير.
5: ألو صباح الخير.
1: أهلا وسهلا تفضل.
5: بدي أحكي بالنسبة للإشارات المرورية.
1: تفضل.
5: موضوع الإشارات المرورية موضوع ضروري جدا والمفروض يكون في البلدية. البلد في وضع حقيقة مش طبيعي بالمرة بالنسبة للإشارات المرورية. ألو صباح الخير.
1: تفضل تفضل إحنا معك على السمع تفضل. كمل حديثك من بعد إذنك.
5: موضوع الإشارات المرورية بدي أكمل بالنسبة لموضوع الإشارات. الموضوع اللي في البلد مش موضوع مش طبيعي للغاية. حوادث بتصير من تحت وجود الإشارات الخطأ المرورية أو عدم وجودها، وفي منها ما هو تالفي. يعني إحنا إذا بننظر للشارع وإحنا جايين من الشرق، كانت ملحمة الدعمة على يميننا مطعم ما كانت الإشارات الضوئية موجودة، تكون حق الأولوية بهذا الوضع للي قادم من اليمين. وهذه مصيبة كبيرة لأنه على عدم وجود إشارة. الموضوع غير مكلف وسهل عمله، ومنرجو من أخ رئيس البلدية المحترم أنه يكون بهذا العمل بأسرع وقت ممكن.
0: يعني عزيزي أنت بتحكي عن المنطقة اللي هو شارع نابلس، منطقة الدعم، هاي المنطقة
1: الإشارات لأنه ما في إشارات وأنت ماشي،
5: ما في إشارات ضوئية، بصير حق الأولوية للقادم من اليمين. يعني اللي جاي من عند اللي على يمينه الدعم، اللي جاي من نور شمس، يعني خلينا نقول نطول كرم، اللي له الطريق اللي بيكون اللي على اليمين بهاي الحالة. وطبعا هذا ما حدا بيعرفه من الناس، وعدة حوادث وقعت في هذا المكان لعدم وجود الشاخصات. طبعا في عدة أماكن في طول كرم بهذا الوضع.
0: أخي المواطن، يعني أول إشي شكرا لاتصالك وشكرا لاهتمامك. أنا بدي أشكرك يعني بشكل شخصي، ماشي؟ قد يكون هناك في قصور، بس أنا أعدك خلال أيام سترى إنه هاي الشواخص إن شاء الله تكون موجودة. وأنا بتمنى عليك تتواصل معي بشكل شخصي عشان أتبع الموضوع معك شخصيا، إنه تم وضع الشواخص اللي أنت بتحكي عنها أو لا، وزورنا ببلدية طول كرم من أجل التأكيد على هذا الموضوع. وإذا في هناك أي ملاحظات أخرى بالنسبة للشواخص إحنا جاهزين، لأنه سلامة المواطن وسلامة السائقين هاي بتهمنا، وأرواح المواطنين بتهمنا جدا. فبتمنى عليك أخي الكريم تتواصل معي، وأنا بوعدك إن شاء الله خلال أيام كل الملاحظات اللي أنت بتحكي فيها تكون قيد التنفيذ
1: إن شاء الله. شكرا كثير لمتصلنا العزيزة. موضوع الإشارات المرورية يعني كمان رح يكون على ضمن طاولتكم لمناقشتها
0: أكيد.
1: ودراستها، وعشان موضوع كمان الشواخص المرورية هذه كمان مهمة بكل المفترقات.
0: الإشارات المرورية حاليا بتعرف أنت الإشارات المرورية يعني وضعها لا نستطيع أن نعيد ترميمها مرة أخرى بالوقت الحالي. يعني انت امبارح شفتي اللي شو اللي صار. احنا بنحاول يعني،
1: لكن الشواخص هي الشواخص مهم تكون موجوده أكيد.
0: الشواخص هاي سهل السيطره عليها. صحيح. كمان بدعي مواطننا الكرم، يعني ما في داعي للشاخص، ما في بينك وبينها طار. يعني لما انت بتقيمها او بتحلها او بتكسرها او بترميها او
1: المر العاكسه، المرايا العاكسه،
0: المرايا العاكسه كمان بالمنطقه الغربيه، وانا بعرف كان هناك في أكثر من حادث، وتواصلوا معنا الشباب هناك، وقريبا جدا سيكون في مرايا عاكسة هناك والمواقع الحساسة، لأن المنطقة الغربية نتيجة تغيير مرور المركبات الطرق. كانت هناك في إشكاليات، وبالتالي إحنا مطلعين عليها ورايحين نتابعها. وأعتقد شباب الحي الغربي واللجنة الحي الغربي وأعضاء المجلس الغربي المنطقة الغربية تم الحديث بهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم بتكون راكب.
1: يعني هي مشكلتنا مش بس انه موجوده ولا مش موجوده، انتوا اصلا كبلديه حاطينها من زمان موضوع المر العاكس. المشكله بتصفي عند المواطن نفسه اللي أكيد. للاسف بيعتدي على هذه الممتلكات.
0: يعني
1: انا كان عندي
0: اقتراح، انا بطلع انا وياك وبفرجيك كم من شاخصه
1: بعرف تم من هناك وبعرفه وبشوف
0: تمها. يعني أما كم امرأة تم تركيبها وتم كسرها يعني
1: صحيح.
0: هذه أعتقد يعني من الأمور العامة اللي بتخص المواطن الكرمي بشكل خاص ويجب المحافظة عليه حتى يعني نعلم أولادنا إنه هاي أمور عامة
1: صحيح.
0: وبالتالي
1: صحيح.
0: بتخدم المواطن، بتخدمك أنت كمواطن، بتخدم غيرك، وبالتالي المحافظة عليها جزء من يعني يجب أن يكون هناك في جزء من تربيتنا بهذا الاتجاه.
1: طيب أستاذ نصر، في رح نرجع لموضوع ملف تنظيم الأسواق وملف النفايات، لكن في عنا رسائل كمان أنا ما بقدر أني أتجاوزها مثل ما أخذنا اتصالات بدنا نأخذ رسائل. شارع سنعوز شارع حيوي جدا ومعمول بطريقة ممتازة، لكن في حفرة صغيرة قرب البوابة، في مجال يتم التنسيق وتعملوا على ترميمها. صراحة هي مؤذية نوعا ما، خاصة أنه تقريبا بتيجي على كوربة،
0: على الكوربة لازم تبدأ. إن شاء الله إحنا طالبنا بهذا الموضوع عشان يعني أكون دقيق، لكن نتيجة قربها من البوابة وخروج الجيش منها ولا آخره هناك في معوق، لكن سنبقى نحاول من أجل إعادة ترميمها، لأن أنا بجزء كمان أنا بمرق منها وبشوفها يعني وأنا
1: بتشكل خطر يعني. خاصة أنه هي على كوربة بدك تتجاوز تبعد عنها،
0: خصوصا لما القادم من المنطقة الجنوبية بك يعني جاي على كوربة وانت داخل على كوربة، وبالتالي لا إحنا من نتجاوزها، لكن المعوق الأساسي أمامها وتسويتها بسيط، هي عملها يعني بجزء ربع ساعة بيتم إنجازها، وجود الاحتلال وخروج الاحتلال من هذه المنطقة ومنع الاحتلال لتنفيذها، بس إن شاء الله سنبقى نحاول من أجل إعادتها للوضع الطبيعي.
1: كل الاحترام، تحياتي لكم، أسعد الله صباحكم. صباح الخير للأخ أبو طارق. حابب ألفت نظره أنه منطقة جبل السيد مهملة منذ سنين بشكل كبير من حيث النظافة للشوارع، الحفر وتخطيط الشوارع. ياريت يكون في حل قريب. دكتور أكثم زيدان، يسعد صباحك أخت ريهام، وياريت توصل الرسالة للدكتور للأستاذ أبو طارق.
0: يا سيدي احنا جاهزين نطلع احنا زيارة عند السيد أكثم زيدان، وكون احنا نشوف كل المشاكل الموجودة هناك، قد يكون عندنا قصور وغير منتبهين، ولكن حلو انك انت يكون في تواصل بيننا وبينك، وانك تشير لنا وين في إمكانية احنا نحل اي إشكالية، احنا جاهزين للتعاون، واعتقد الاخ اكثم يعني تربطنا في علاقة يعني، يعني يستطيع انه يتواصل معنا ونروح زيارة ونشوف شو المشاكل الموجودة عنده بجبل السيد، ما في مشكلة.
1: يسعد صباحكم. شارع المعبر عند روضة المناهل بحاجة الى مطبات من سرعة الشاحنات الزائدة. رح ازبطكم بالموضوع عشان تدرسوا.
0: ما في مشكلة.
1: تمام. مصدق أبو صلاح، صباح الخير طول كرم، صباح الخير تلفزيون الفجر، صباح الخير سعادة رئيس بلدية طول كرم، نبارك دخول الخط الثالث لمدينتنا وما حققتموه من إنجاز وما تقومون به من إنجازات في المدينة والضواحي بفترة قصيرة، أدام الله جهودكم، وكل احترام. كل الاحترام أستاذ مصدق، رسالة لكم. طيب كمان من الرسائل عملها بتوصلنا، يسعد صباحك ريهام ويسعد صباح أهلنا في طول كرم، مشاكل مشكلة الكلاب الضالة والخنازير في طول كرم. هاي مش بس الرسالة من هذا الشخص، هذه من كل أهلنا في طول كرم
0: يعني.
1: احنا بدنا نحاول ننجز الدقائق الأخيرة
0: يعني، اعتقد هذه من القضايا العالقة قصة الكلاب الضالة والخنازير. احنا ما زلنا نعمل عليها، ولكن ليس بالطريقة المثلى. ماشي. ليش؟ لأنه يعني هذا الموضوع قلت لك بجوز صعب نتحدث فيه على إعلام، لأنه قد يكون هناك في إدنا مخالفات إعلامية. فبالتالي لا، إحنا كمان نتواصل قاعدين مع بهمة أخونا رضوان وعضاء المجلس البلدي، عضو المجلس الدكتور رضوان، بتواصل مع مؤسسات من أجل عمل حظائر ماشي، واصطياد هاي الكلاب ووضعها هناك وتنفيذ يعني ما هو مطلوب بيطريا، حتى تواصلنا مع الأطباء البيطريين بجامعة النجاح، بنتواصل مع مؤسسات كمان دولية علشان هذا الموضوع. لا احنا منشوف بلديات عملت هذا المشروع، وكمان احنا قيورين على هاي الأمور انها يتم تنفيذها، وان شاء الله بهمة أعضاء المجلس البلدي والشباب طواقم بلدية سترى النور قريبا، إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب أرجو قراءة هذا المسج على الهواء من بعد إذنكم، كل مسجاتنا بتنقرأ على الهواء. السلام عليكم، تحياتنا لرئيس البلدية ومشكورة جهوده. بالنسبة لملف الزراعة في المدينة، المدينة تفتقد للخضار وللزراعة وللأشجار، حتى الدوارات اللي تم زراعتها أغلب الورد الموجود فيها انحرق. هل في تخطيط لهذه الأمور؟ الزراعة في طول كرم شيء مهم جدا، مش بس عشان المنظر الجمالي، عشان تلطيف الجو كمان. نريد طول كرم خضراء هل في تخطيط لهذه الأمور؟
0: يعني أعتقد بالثلاث شهور السابقات كان في هناك قفزة نوعية بموضوع التخدير. إحنا يعني والكل ملاحظ، يعني إحنا حاولنا مجتهدين، زرعنا أشجار كمية، حاولنا نزرع الورود لأنهم أهل تلك كمان يستحقوا أن يشوفوا إشي جميل لما يطلعوا لشوارعها. ما زال العمل ساري على أساس زراعة أكبر كم ممكن. إحنا بنوعد مواطننا الكرمي إنه يشوف مدينة الكرم مدينة خضراء قريبا جدا إن شاء الله. طبعا لما أنا بحكي عن مدينة خضراء عن زراعة الشجر مش راح تكون بعدها بيوم أو يومين، بس إذا بطلع أنا وياك جولة يعني
1: احنا حنكون، يعني كل مره بتكون لقاءاتنا متعودين عليها مشاهدين ومتابعينا تكون بالاستوديو، لكن المره القادمه راح تكون حلقتنا ميدانيه.
0: وانا بتمنى تطلعوا زياره، يعني اذا جينا من عند دوار خلينا نقول
1: يونس،
0: لا لاليمي. عند الدوار لاليمي وروحي باتجاه الغرب تم زراعته، من عند دوار اليونس لعند دوار هذا تم زراعته بشجرة بنتسياني، من عند دوار خضوري ومرورا بدوار زياد دعاس وانتهاءا بدوار خلينا نقول دوار السكة، كمان هناك تم زراعة الأشجار كلياتها في شارع فرعون، تم زراعة أشجار كل الدوائر تم زراعتها بالورود.
1: رح ننزل أبطار إن شاء الله بالميدان.
0: شارع نابلس تم زراعته، كان هناك في عمل جاري ما بعد نور شمس باتجاه عنبتة هاي المنطقة تم زراعتها بالأشجار.
1: أبطارق مهند بحكي لريهام خلص وقته لأبطارق، أنا عشان صراحة ما بدي أمر على الرسائل. يسعد صباح تلفزيون الفجر، يعطيهم ألف عافية. أم أحمد بتحكي بدنا همة رئيس البلدية في قضية شحن الكهرباء للنازحين من أهم الملفات اللي لازم تطرحي، هذا الموضوع كمان رح نناقشه. صباح الخير للجميع، والله يحيي الأخ الغالي نصر فقهة، قول وفعل طلع قد الثقة، الله يحمي. كمان الرسائل الأخيرة، سؤال رئيس البلدية المحترم، وين وصل موضوع طريق مزرعة الشافعي؟ هل يوجد موعد دقيق ومحدد لافتتاح منتزه البلدية، عودة افتتاح الميجالاند؟ طبعا نريد جواب غير كلمة قريبا جدا. منتزه البلدية مش تمت أموره؟ ليش هلا مش فاتح؟
0: يعني اعتقد هاي في هناك بعض الامور الفنيه ما بين البلديه وما بين الشركه المنفذه او الضامن للبلديه، يجب اعاده ترتيبها، وان شاء الله خلال ايام بيكون هناك ترتيب لهذا الموضوع وبتم
1: في مشكله كهرباء في المنتزه؟
0: لا ما في مشكله، كان هناك في طالب تزويد لهذا، واعتقد اذا بتروحي على الموضوع بتشوفي الابراج اللي انحطت بالارض من اجل تركيب الابراج.
1: يعني بدنا موعد نفتح المنتزه، ما بدنا قريبا، بدنا موعد.
0: هذا مرتبط بالشخص اللي ضامن، مش في انا كبلديه،
1: يعني مش من طرفكم مشكله كهرباء؟ ما في مشكله كهرباء
0: ان شاء الله. لا
1: طيب موضوع الميجالاند كمان حكيتونا عنه من قبل، هاي مشاريع كلها ان شاء الله ما بنقدر موعد نحكي قريبا ان شاء الله.
0: يعني مشروع الميجالاند هو متعلق بالعائله نفسها، احنا حاولنا نتواصل قدر الامكان وان شاء الله انه الله بيوفقهم وبتنتهي هاي الاشكاليه.
1: شارع مدخل ضاحية كفر الرئيسي مهمل منذ سنوات، بحاجة على الأقل لتنظيف أطراف الشوارع على طول الشارع. بالله عليكم تحلوا مشكلة الأرض اللي بيكبوا فيها شاحنات أتربة. وأنا امبارح حكيت معك أخت ريهام وبحكي مع رئيس البلدية، كانت منطقة كثير حلوة ما فيها إشي معكر علينا، تعالوا وشوفوا كيف صارت جبال قدامنا وسكروا علينا، كنا نتنفس صح وهسا نتنفس التراب. أمي صار عندها ربو فحلونا هذه المشكلة، رح أزودك بالمنطقة قريبا إن شاء الله. طيب مواقف السيارات أمام باب أبواب قاعات الأفراح في شارع فرعون، إحنا آخر دقيقة معنا، كيف ممكن نجمل؟ الكل قاعد بحكي ريهام إنجزي لأنه خلص وقتنا.
0: يعني إن شاء الله هذا الشارع تحديدا سيكون فيه إلى إعادة تأهيل قريبا جدا ماشي. وإن شاء الله يعني أخونا ثائر إحنا تواصلنا معاه، وإن شاء الله قريبا سيكون هناك في مواقف خلفية وحل الإشكالية هاي. لكن هاي الإشكالية دير بالك مش بس يعني بقع عتقة على صاحب القاعة، كمان بقع عتقة على المواطن نفسه وين يوقف. يعني مرات بتلاقي المنطقة فاضية خلف القاعات ولكن هم حابين يوقفوا قدام القاعات، وبالتالي يعني هاي الأمور يجب أن تكون فيها ترتيب من قبل المواطن ومن قبل إدارة القاعات بحيث أنه ما يعملوا أزمة مرورية بالمنطقة هذه.
1: شكرا كثير لك يا ابو طارق، يسعد صباحك. في ملفات كثير بعد ما ناقشناها، ولكن وقت دائما ما بيسعفنا. رح نرجع مره ثانيه ونرتب للقاء ونحكي عن ملف النظافه وملف تنظيم الاسواق من الملفات المهمه، لكن كمان موضوع ملف الكهرباء من الملفات اللي ما بنقدر انه نتجاوزها، وكثير من القضايا والشكاوي. ابواب بلديه طول كرم مفتوحه امامكم، رئيس البلديه الاستاذ نصر فقها موجود لحتى يتواصل واياكم يستقبل اي شكاوي. بهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء بنكون وصلنا واياكم إلى ختام لقاءنا ومحطتنا الصباحية لنهار اليوم من برنامج طلت فجر. بوعدكم بلقاء آخر مع رئيس البلدية ولحتى نكمل كل الشكاوي، وحلقة ميدانية نحكي فيها عن كل الشكاوي اللي استقبلناها اليوم، كيف تم العمل على إنجازها، ونحكي أكثر عن المشاريع اللي طرحها أبو طارق، ونكون معكم بالميدان من ومن بين أروقة شوارع مدينة طول كرم. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. صباح الكل.
6: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
7: فجر أف أم،
6: أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: اليوم ان شاء الله ارتفع طفيف على درجات الحراره تصبح حول المعدل العام. يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائده غربي خفيف الى معتدل بسرعه، تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله وبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عالي.
0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.
8: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام،
3: اليوم ان شاء الله ارتفع طفيف على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائدة غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخريونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني، وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: Ja,
1: Cut.
0: Oh,

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لاند هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الآن الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

عندي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي ورهاني العمر اللي

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعيونه مثل التسبيح لوعيونه والقمر دايب على خده مثل التسبيح لوعيونه.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة بسرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: وفليلي ونيس.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، يبقى الجو صيفي عادي والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة بسرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 29-19، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
4: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر FM.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود. سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهان العمر الفائي.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان.
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم، فجر أف أم. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.
1: أجمل

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: خالد

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: سليوها ايطاليا سليوها رقص يا حبيبي
1: اه الفرقه تنيرني
2: بنك لبس ولا تسترنيو صارت فرصة قتل أو استحوالتك وادخل حب على 120 دائرة شهرية بمية تصل 5 دولار ولد جوائز كبرى بمية تصل 15,000 دولار أدمي متوفرة في المكاتب روع وطبيق قدمار مع إيات بنك القدس
3: من المهات اللي دايما تحام جو مليان عبوان
4: لو في هون عنوان لأن مكان واحد بيجمع حب والسعادة والعيب فإلكم إلا مجيدة كل كرم جرانا بس قابل زيتها الطوارئ على 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Commercial Break. دير اف تعال لتعمل لأتقبل يعني ابدأ بيارك الصح جامعة بلس التعليم الني والتقني تقبل طلبات حجز المقدير الفصل الدراسي الأول من العام كادم 2023 و27 برامج كلية سينا المهن حية وتشمل بكالوريوس التمر القى الفيزياء بيا علم الأوى النفسي تخصص فرعي تدخل الأزمة احجز قاعدك خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.uvte.ups وراجع مادة تبول وتجيل في فر الجامعة من تنارس لإكمال الإجابات صاحبا الأوراق الثوتية المطلوبة عنوان أبلس شارع قدس بجانب دائرة تير جامعة تونس العليم المهني والمهني مستقبل الشباب الفلسطيني.

أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر أف أم

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

0: ابني احنا طريقنا
1: برجع حبتي بتعمل ايه يا حبتي خدني يا ابو
0: عم احمد السمع
2: لا تاني كات
0: هو تعمل دور سامسونج
2: كات
0: هو انت تحسني
3: كوميرشال بريك فجر اف ام

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفائي وارهن العمر الحبك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف دوغو.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

يحلو عيوني مثل الكذب يحلو عيوني والقمر دايب على خدك مثل الكذب يحلو عيوني والهواء

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.